فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات

0: كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد. إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: عدينا شو ما عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: الآن حمل تطبيق لفجيرة FM من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع. فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على لفجيرة FM.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين حمد علي الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية الرقابية للرقابة النووية. سيف بن زيد: القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. نهيان بن مبارك: الإمارات وطن يرحب بالآخرين من مختلف الجنسيات. لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان. ملتقى السفراء ينطلق في أبوظبي اليوم لبحث أولويات السياسة الخارجية. إطلاق مبادرة الخير المستدام للحد من هدر المواد الغذائية. إقليميا ودوليا، الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى إيكاغو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجوائها ومطارها الدولية. سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية جنوب البلاد وتعليق العمليات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3613 قتيلا. الحزب الحاكم في كوسوفو يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة. 5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك. في الاقتصاد، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. الإمارات تدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الرياضة، منصور بن محمد يشهد جانبا من مباراة نهائي الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة. مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجيتسو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقي طلوع، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح بداية الأسبوع، صباح يوم الاثنين وصباح النشاط. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا، دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة. نبدأ يوم جديد من يسعد صباحك. ومع البداية قبل تحياتي بكون وياكم خلال الثلاث ساعات القادمة في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. كثير أشخاص بالنسبة لهم فجأة يقول ما حسيت بالشهر، كيف خلص؟ أو يعني تونا كنا في بداية السنة، متى لحقنا نوصل لنص السنة بهذه السرعة؟ هل فعلا الوقت صار يمر بسرعة أو طريقة حياتنا المليئة بالانشغالات هي السبب؟ وهذا الشيء حقيقي؟ يعني اليوم بنتكلم عن هذا الإحساس اللي يمكن يتشارك وايد

خاص، الإحساس بأن الأيام تمر بسرعة. اليوم نتساءل هل الوقت يمر بسرعة ونحن يعني اللي ما عاد نحس فيه وما عاد نقدره. نرحب بتواصلكم على 0922 3151515، دائما رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

الله وفق الجميع أن شعب الإمارات مسؤولين كلهم عايشين في هذا الوطن متلاحمين في أمن وأمان، وهذه أفضل شيء تمر على أي دولة في العالم أن يكون فيها الأمن والأمان والصحة وسعادة الشعب. والله الأمنية ميتنا دولة الإمارات كلها في شك أنها تكون في أمن وأمان وسلام الحمد لله على المواطنين والمقيمين، ونتطلع دائما إلى الأفضل.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا نقاشنا بيسعد صباحك عن يعني الإحساس بضياع الوقت. هل أنت من الأشخاص اللي تحس أنه يعني كأنه وقت يضيع بسرعة، أو اليوم يخلص بسرعة، حتى الشهر؟ يعني يمكن بعض الأشخاص يحس أن الراتب يتأخر وأن الشهر يطول من هذه الناحية، لكن من ناحية الإنجازات الشهر يخلص بسرعة. فنحن اليوم نتساءل، وحسب يعني دراسات علم النفس، أن الروتين اليومي المتكرر يخلي الدماغ يسجل أحداث أقل، لأن الروتين يشبه بعض، فيعني الدماغ ما يسجل وايد أحداث. لهالسبب يحس أن الأيام تمر بسرعة. فخبرونا هل هذا الشيء حقيقي أو لا، وأكيد رحب بتواصلكم على 0922 3151515، وخلكم ويانا.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك عن الإحساس بالوقت. كلنا تقريبا مر علينا هذا الشعور أن نقول أنه يعني توا كان بداية الشهر، متى لحق الشهر يمر، أو في بعض الأحيان يعني نكون احتفلنا بمناسبة معينة ونلاحظ أن هذه المناسبة رجعت بسرعة. والسؤال اليوم والنقاش، هل فعلا الوقت صار أسرع أو نمط حياتنا هو اللي تغير؟ بحسب الخبراء، خبراء علم النفس، يقولون أن كثرة الانشغال أو حتى الروتين اليومي المتكرر يخلي الدماغ ما يسجل التفاصيل الكثيرة اللي تصير خلال اليوم. ليه السبب؟ نحس أن الأيام تمر بسرعة لأن ما جربنا شيء جديد أو ما صنعنا ذكريات مختلفة، وليه السبب يعني عندنا تواصل من أم محمد، ربي يسعد صباحك، تقول أحس الأسبوع يمر بسرعة لأني ما بين الدوام والبيت، مو دائما أقدر أسوي أشياء جديدة، لكن إذا سافرت بعد الوقت يمر بسرعة. مع هذا يعني مرات يقول لك بالعكس، السفر وتغيير الجو يخلي يعني خلينا نشعر بالوقت أكثر. اليوم هذا موضوعنا مستمعينا بيسعد صباحك، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922 3515، بإمكانكم دائما التواصل ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي، ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: صباحك الله بالنور والسرور على هذا الصباح الجميل لك ولجميع مستمعينا من إذاعة الفجيرة. نتمنى لهم إن شاء الله صباح جميل يا
1: يعني. ربي يسعد صباحك.
2: فيما يخص حركة السير، حب أطمنك كل ما يوجدينه هو فقط كثافة مركبات مركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية من دفتر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي بنفس الاتجاه، وعلى اسم مدينة الخليفة بسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن سر ساس النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى الشارع بينونة بالاتجاهين والشارع محمد باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة بالضبط.
1: لك كل الشكر ونتمنى لك يوم سعيد. عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.
0: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاية نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصل، وتنثرها سعادة وصل.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. أسعد الله صباحك.
2: صباح الله من العافية في عواطف الحالة.
1: الحمد لله بخير، طمنيني عندي.
2: الحمد لله بخير، نعم والله سلمت. ايضا تحيه صباحيه لجميع مستمعي اذاعه الفجيره والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الساعه فتره صباحيه نشاهد الحركه والزحمه في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدا الزحمه المروريه من الشارع دبي من الجزء الاول للثالث. اما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمه المروريه لمستخدمين نفق النهده والمتجهين في القياده العامه لشرطه دبي. في كل من شارع راس الفوت كل حركه مزدحمه من جسر بوكدره باتجاه شارع الخيل المؤدي للجوز من دبي لوضه لمضابله دبي. ايضا ازدحام مروري في شارع بيروت باتجاه نفق المطار، وفي شارع الامارات تكون الزحمه المروريه من جسر مليح بالشرقي باتجاه جبل علي والعاصمه ابو ظبي. بينما الحركه طبيعيه في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرام والامس في المسارين من ديره الى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس من بر دبي الى ديره. الانسيابيه عدس ريال مكتوم والقرهود من ديره الى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس من بر دبي الى ديره. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد الحركة الطبيعية من دبي لأبو ظبي مضابلة دبي. ودام الختام لذلك الأخوة الساقين بأن غرامة الوقوف وسط الطريق 100 درهم، بالإضافة لست نقاط تضاف لست الأساق وعرقلة حركة السير غرامة قدرها 500 درهم. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك، ونتمنى لك يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودرب السلامة دائما للجميع.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضتي بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضتي درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا متواصلين وياكم، واليوم نتكلم عن الوقت اللي مر بسرعة، وهل هذا الشيء حقيقي؟ هل يعني نحن وصلنا بحسب الدراسات أن الأشخاص اللي يعيشون أيام متشابهة مليئة بالروتين يشعرون أن الوقت يمر بسرعة أكبر، لأن الدماغ ما عنده أحداث مهمة يسجلها ويحتفظ فيها بالذاكرة.

5 دائما رقم الواتساب, وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنكون مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة وغيرها من الفقرات. خلكم ويا 92.6 الفجيرة.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال احلى قلاق نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين حمد علي الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. سيف بن زايد: القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان.

0: شرطة أبو ظبي تحذر من الروابط والصفحات المزيفة في محركات البحث. إطلاق مبادرة الخير المستدام للحد من هدر المواد الغذائية. إقليميا ودوليا، الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجوائها ومطارها الدولي. سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية جنوب البلاد وتعليق العمليات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة. اختراق الأجواء الأردنية بعدد من الصواريخ وتفعيل صافرات الإنذار. مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة في الدومينيكان. 5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك. باكستان تعلن مقتل 27 إرهابيا في عمليات شمال وزيرستان. في الاقتصاد، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. عبد الله بن طوق نسيج تعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري. الإمارات تدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الرياضة، منصور بن محمد يشهد جانبا من مباراة نهائي الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة. مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيراً في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيراً نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. هذه بداية كتاب فكر تصبح غنياً، هو أحد أشهر كتب التنمية الذاتية في العالم من تأليف نابليون هيل، نشر لأول مرة بعام 1937. يعتبر من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التحفيز المالي وتطوير الذات. الكتاب يعرض 13 قاعدة أساسية بإمكانك اتباعها لتحقيق النجاح المالي والشخصي. يعتمد فيه الكاتب على قوة الفكر وكيفية استخدام الفكر للوصول للأهداف. يعتمد أيضاً على فكرة أن التفكير الإيجابي والتحفيز الداخلي هما المفتاح لتحقيق النجاح، وخاصة النجاح المالي. يستعرض الكتاب أهمية التفكير المنظم، التصميم القوي، الثقة بالنفس في تحقيق الثروة، بالإضافة إلى التخطيط والعمل الجاد. يقدم الكتاب فكرة أن الثراء لا يتحقق فقط بالمال، بل يبدأ في عقل الإنسان، مع التركيز على دور العقل الباطن في النجاح. من النقاط الأساسية في الكتاب أن لازم يكون عندك هدف واضح، لازم تكون مؤمن بقدراتك، لازم يكون عندك التصور العقلي يشير إلى أن تقنيات التكرار الذهني للأهداف والطموحات التي تؤمن بها بشكل عميق يساعد العقل الباطن على تحقيقها. وأيضاً يشدد على أهمية اكتساب المهارات والخبرات في مجال عملك لتحقيق النجاح. يعتبر هذا الكتاب مهم بالنسبة لرواد الأعمال والأشخاص اللي يبون ينجحون من الناحية المادية. رغم أن الكتاب ما يركز بشكل كامل على المال، إلا أن المفاهيم في هذا الكتاب ممكن تطبقها في عملك. هذا الكتاب بيساعدك على ترتيب أولوياتك، يلهمك للاستمرار رغم التحديات، يحفزك للتركيز على تعلم مهارات جديدة، وأخيراً تحقيق النجاح المالي. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فكر تصبح غنياً.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
2: نظم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف بمشاركة 130 لاعب ولاعبة يمثلون 13 دولة إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات في حدث نوعي يعكس المكانة المتنامية لإمارة الفجيرة على خريطة الشطرنج الدولية. افتتح البطولة الدكتور عبدالله علي البركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة والتي أقيمت على مدار يوم واحد بحضور الدكتور جاسم هيكل البلوشي عضو مجلس إدارة النادي إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور والمهتمين باللعبة. وأشاد الحضور بالمستوى التنظيمي المتميز لهذه البطولة وأهمية هذا النوع من المنافسات في تنمية قدرات الذهنية والفكرية للاعبين. وشهدت البطولة أجواء تنافسية وحماسية تضمنت 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين. مية وثلاثين لاعب من 13 دولة في دولية الفجيرة لحل مسائل الشطرنج.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
2: بحثت هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أفاق وفرص التعاون المشترك مع الصين في مجالات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المتبادل خلال زيارة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية إلى هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة. تم خلال اللقاء بين مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة الشريف العوضي والقنصل الصيني استعراض المقومات الاستثمارية الاستثنائية اللي تتمتع فيها إمارة الفجيرة والبنية التحتية المتطورة والخدمات والتسهيلات التنافسية اللي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية واللي تجعل منها مركز استراتيجي جاذب للأعمال في المنطقة.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قراقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: الفجيرة اف ام. جونا اليوم في يسعد صباحك
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا المتنبأ الجوي سلطان الكثيري. أسعد الله صباحك.
2: يا مرحبا، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم سحب وجهام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.1 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 42، على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. هذا بيتمنى لكم من مركز وطن الأرصاد يوما سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق، ولك كل الشكر دائما المتنبأ الجوي سلطان الكثيري من المركز الوطني للأرصاد.

0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء بمعظم مناطق إمارة الفجيرة: دبا الفجيرة 40.3، ضدنا 33.4، ميناء الفجيرة 35، مطار الفجيرة 42، الطويين 37.1، مسافي 36.1، وفي الفرفار 33.5. ونحن متواصلين دائما ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
0: الآن
1: ناو
0: حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.
3: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
4: النداء الأخير لطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: بمثل هذا اليوم 8 يونيو بعام 1949 توفى الفنان نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو ممثل مصري من أصل عراقي، يعد أحد أبرز رواد المسرح والسينما في الوطن العربي ومن أشهر الكوميديين في تاريخ الفن العربي. ولد الريحاني في القاهرة في زمن الخديوية لأب عراقي يدعى إلياس ريحانة. كان يعمل بتجارة الخيل واستقر فيه الحال بالقاهرة وتزوج امرأة مصرية أنجب منها 3 أبناء منهم نجيب. تلقى الريحاني تعليمه في مدرسة فرنسية بالقاهرة وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة. انضم لفريق التمثيل المدرسي واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي. بعد تخرجه عمل موظف بسيط في شركة لإنتاج السكر بصعيد مصر وعاش لفترة متنقل ما بين القاهرة والصعيد. بأواخر العقد الثاني من القرن 20 الميلادي أسس مع صديق عمره بديع خيري فرقة مسرحية عملت على نقل الكثير من المسرحيات الكوميدية الفرنسية للغة العربية وعرضت على مختلف المسارح في مصر وأرجاء واسعة من الوطن العربي قبل ما يحول قسم منها إلى أفلام سينمائية مع بداية الإنتاج السينمائي في مصر.
2: ودخل

0: يشعروا كده، يختالوا مش يحتالوا، يحتالوا يعني داخل ينصب، انما يختالوا يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي.
1: تزوج الريحاني بديعة مصابني، اتعرف إليها أثناء إحدى عروضها في لبنان واصطحبها معالي مصر. أسست فرقتها المسرحية الخاصة اللي عرفت باسم فرقة بديعة مصابني، واللي اكتشفت العديد من المواهب التمثيلية في مصر.

0: انفصل الريحاني عن بديعة مصابني وتزوج امرأة ألمانية اسمها لوسي دي فرناي وأنجب منها بنت وحيدة. ترك نجيب الريحاني بصمة كبيرة على المسرح العربي والسينما العربية، ولقب بزعيم المسرح الفكاهي في مصر وسائر الوطن العربي، يرجع للفضل في تطوير المسرح والفن الكوميدي في مصر. اعتزل المسرح وبجعبته أكثر من 50 عمل مسرحي، منها 33 مع صديقة بديع خيري، إضافة لست أوبريهات أشهرها الشاطر حسن. ومن بعدها رجع للسينما وقدم أعمال هامة بالرغم من إنتاجه السينمائي اللي ما تجاوز 10 أفلام، منها ياقوت أفندي وسلامة خير وسي عمر وغيرها.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
1: نعم
3: انت مش بتقول سلام عليكم؟
1: ايوه يا فندم.
2: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
1: حلوة حلوة قوي.
2: حلوة يا بنا حلم أم
1: معك. ده السبب مش كده. بس لو تسمحوا يعني.
3: اتفضل يا حضرتك. اصلا مؤاخذة بنفرح شوية.
1: وماله يا فندم حد يكره التفريح؟
3: حضرتك تبقى مين؟
1: انا يا فندم شحاتة بخيت.
3: شحاتة بخيت؟
1: ايوه يا فندم.
2: طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي.
0: لما كان نجيب على فراش الموت رثى نفسه قائلاً: مات نجيب، مات الرجل الذي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء، إذا كان للسماء طوب. مات نجيب اللي ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب. مات الرجل اللي ما يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق، وما يعرف إلا الكرم في زمن البخل. مات الريحاني في 60 ألف سلامة.

0: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين حمد علي الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان. ملتقى السفراء ينطلق في أبوظبي لبحث أولويات السياسة الخارجية. مركز جودة الحياة بشرطة دبي يحصد جائزة أوسكار كيلو 2025. إطلاق مبادرة الخير المستدام للحد من هدر المواد الغذائية. إقليميا ودوليا، قطر تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إغلاق مجالها الجوي. اختراق الأجواء الأردنية بعدد من الصواريخ وتفعيل صافرات الإنذار. مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة في الدومينيكان. الحزب الحاكم في كوسوفو يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدة طارئة إلى شرق الكونغو لمواجهة إيبولا. في الاقتصاد، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. عبد الله بن طوق نسيج تعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري. الإمارات تدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الرياضة، منصور بن محمد يشهد جانبا من مباراة نهائي الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة. مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين مدير عام للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. والإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني. والإمارات وسلوفاكيا تواصلان توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية المستدامة. الإمارات وخلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي للطاقة الذرية استهداف المنشآت النووية السلمية تهديد للأمن الدولي ومحطة براكة آمنة ومستقرة وفق أعلى المعايير. وأربع قوافل مساعدات من الفارس الشهم 3 إلى غزة تلبية للاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة. وضمن مهمة استكشاف حزام الكويكبات المستكشف محمد بن راشد يبدأ مرحلة التنفيذ. وأبوظبي تعزز ريادتها العالمية في السياحة والمؤتمرات. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.
2: من سواها دربها لا ضرحك وعزك يا وطن.

تغريدة الاتحاد منصور بن محمد يشهد جانبا من مباراة نهائي الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، ووسمي الخالدية يحلق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول. نجاحات مبهرة لمحطة ستوكهولم، والعالم يترقب UFC فريدم 250 في البيت الأبيض. والعاصمة أبوظبي تتأهب لاستضافة ليلة النزال ب 25 يوليو المقبل. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: بهنا الإمارات أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورة جديدة من معرض مصنعين للوظائف اليوم. سيقام المعرض على مدار يومين 8 و9 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. أطلق برنامج مصنعين أو أطلق في العام 2023 بهدف توفير 5000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول العام 2027. يوفر المعرض هذا العام أكثر من 1000 فرصة جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي والهندسة والخدمات الصناعية والطاقة النظيفة وغيرها. الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق الدورة الثامنة من مصنعين للوظائف اليوم.

على 92.6 الجيرة اف ام، ومستمعينا دائما متواصلين وياكم. عندنا تواصل يقول من سعد أبو زيد، أسعد الله صباحك، يقول السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. مناسبة حلول العام الهجري الجديد، جعله الله عاما سعيدا علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة، اللهم آمين أجمعين يا رب، لك كل الشكر. أيضا عندنا تواصل من مريم، ربي يسعد صباحك يا مريم، تقول بصراحة أكثر شيء يضيع وقتي هو التليفون، يعني أقول أني بمسك التليفون 10 دقائق وأتفاجأ أنه مرت ساعة بدون ما أحس. طبعا اللي انضموا لنا الحين، نحن موضوعنا اليوم عن يعني هل حقيقة الوقت يمر بسرعة؟ في كثير أشخاص يشعرون أن الأيام والشهور تمر بسرعة، ويعني بعض الأشخاص يقول لك لا بالعكس، يعني الأيام بطيئة. بحسب الدراسات أن كل ما يعني كان في روتين لحياتنا كل ما الأيام مرت بسرعة. ونحن دائما متواصلين ويا يسعد صباحك، وخبرونا هل حقيقة الأيام المتكررة اللي تشبه بعضها تخلينا نحس أن الأيام تمر بسرعة أو العكس؟

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن

0: سوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف هول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
0: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM،
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك تكلمنا عن ليش الوقت يمر بسرعة، وبس الساعات خلال اليوم، حتى الأيام تمر بسرعة، الشهور تمر بسرعة. والملفت أن الدراسات تؤكد أن الإنسان إذا عاش تجارب جديدة صنعت ذكريات أكثر يحس أن وقته أغنى وأطول. الروتين المتكرر هو اللي يخلي أيامنا تتشابه، لأن الذاكرة تشعر أن هذه الأيام مرت بسرعة لأن ما في شيء هي تحتفظ فيه. ولازم نقول أن قيمة الوقت مو بعدد الساعات بل باللي نعيشه خلال اليوم. يعني حلو أن نحن نصنع هذه الذكريات مع الأهل والأصدقاء، الأشخاص اللي نحبهم، الإنجازات المؤجلة، لحظات الهدوء الجميلة مع الآخرين، وكل الذكريات اللي نقدر أن نحن نصنعها خلال اليوم أو خلال ساعات اليوم مع الآخرين. نشكر الجميع على هذه المشاركات الجميلة، وعلى أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بمواضيع جديدة وفقرات جديدة بيسعد صباحك. اللي على الطرقات نتمنى درب السلامة للجميع، وإن شاء الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. مع الختام تقبلوا تحياتي في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 10 تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يعين حمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. سيف بن زايد: القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. في الرياضة، 8 على توالي الفجيرة للفنون القتالية، يتوج بطلا فوق العادة ويحصد درع التفوق العام للتايكواندو.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين

0: المراقبة النووية بدرجة وكيل وزارة. شغل سعادة حمد الكعبي عددا من المناصب الدولية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية، شملت منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2008، ومندوب الدولة في عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعيينه سفيرا للدولة لدى جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانا والتشريع ركيزة والفرصة امتدادا لرؤية تصنع المستقبل. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: لذلك لا يقصد المستثمر الإمارات الاستثمار فحسب، بل يقصد دولة يطمئن إليها رأس المال وتسبق فيها الرؤية العائد. شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ألفونسو فير السفير الفلبيني لدى الدولة وأمبرسيو أنسيسيو الثالث القنصل العام الفلبيني الاحتفال الجماهيري الذي أقيم بمناسبة الذكرى 128 لاستقلال جمهورية الفلبين الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي. تنطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، والذي يستمر 4 أيام بوصفه أحد أبرز التجمعات الدبلوماسية السنوية الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بين بعثات الدولة حول العالم. ويقام ملتقى هذا العام تحت الشعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 من فبراير، حيث يناقش ملفات استراتيجية إقليمية ودولية مع تركيز على سياسات دولة الإمارات في دعم الأمن والسلام وتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ الازدهار العالمي. أطلق بنك الإمارات للطعام ومؤسسة دي بي وولد الخيرية الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وولد مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية بهدف الحد من هدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة.
1: الأخبار الدولية.
0: إقليميا ودوليا، قدمت الكويت احتجاجا ثانيا للإيكاو على ما وصفته بانتهاكات إيرانية لسيادتها عبر اختراق مجالها الجوي ومطارها الدولي، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة الطيران المدني. أوضحت أن هذه الانتهاكات تخالف الاتفاقات الدولية وتشكل خطرا على الركاب والعاملين والمنشآت. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو صاحب القرار. ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله لن يكون لديه أي خيار. استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مساء أمس إلى بلاغين عن سقوط مخلفات حرب بسبب الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة في أراض زراعية في كل من نجها وحرجلة بريف دمشق. أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور كوريا الشمالية اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي زعيمها كيم جونغ أون بالصداقة التي لا تقهر بين هذين البلدين الحليفين وفق ما أوردت صحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. أعلن مطار ميونخ الألماني أمس أنه استأنف عمليات الطيران بعد تعليق مؤقت، وكان المطار قد أعلن في وقت سابق أنه تم إخلاء برج المراقبة في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي بسبب رائحة الدخان.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: بحثت هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة آفاق وفرص التعاون المشترك مع الصين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية أواو بوشيان إلى هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة. أكد سعادة ليستر بوا المديرة التنفيذي لحشد الاستثمارات بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا أن دولة الإمارات تعد شريكا

0: كان استراتيجيا محوريا للقارة الإفريقية، لافتا إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، وهو ما يفتح فرصا واسعة أمام الشركات الجنوب إفريقية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين الوظائف بدورته الثامنة اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب التي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات.
1: الأخبار الرياضية.
0: انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعرض أتنك فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية الأولمبية الخاص 2026 بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، يمثلون مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة إلى جانب وفود دولية وأقليمية. تستمر الألعاب حتى 10 يونيو في مركز أدنك أبوظبي ومركز خليفة الدولي للبولينج في مدينة زايد الرياضية، وتعد بمثابة منصة رياضية ومجتمعية متكاملة تعكس تطور تجربة الأولمبياد الخاص الإماراتي وتعزز دور الرياضة بوصفها أداة للتأثير الإيجابي وبناء مجتمعات أكثر مشاركة وتمكينا. في إنجاز تاريخي يرسخ هيمنته المطلقة على رياضة التايكواندو في دولة الإمارات، نجح نادي الفجيرة للفنون القتالية في التتويج بدرع التفوق العام للتايكواندو للمرة الثامنة على التوالي، مؤكدا أنه الركض الصعب والقلعة الأولى لصناعة الأبطال واستدامة الإنجازات. وجاء هذا التتويج المستحق بعد صدارة كاسحة ومستحقة للترتيب العام السنوي للموسم الرياضي، مبرهنا على قوة المنظومة الفنية والإدارية للنادي وقدرته على البقاء في القمة بفضل الاستراتيجية والتوازن وتجميع النقاط العالية. تربع نادي الفجير للفنون القتالية في المركز الأول والقمة بمجموع 10491 نقطة، متفوقا بفارق مريح عن أقرب منافسيه.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الاثنين صحو بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وعند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 47 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 9%، في دبا بلغت 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%.

0: الحرارة فيها 39 درجة مئوية ونسبة رطوبة 18%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار وصلت إلى 40 درجة مئوية ورطوبة 16%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد سلطان الكثيري.
1: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم سحب وجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.1 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 42، المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. هذا بيتمنى لكم من مركز وطن الأرصاد يوما سعيدا.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: عبر للأجيال من حسب الحسبة ما يخاف عذال ادرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
2: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: النداء الأخير لطائرة
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، ووصلنا الى انواع السفن. السفن في الخليج العربي كان لها مجموعة من الأسماء المختلفة، ونبدأ بالبقارة. ويرجع أصل البقارة إلى البدن العماني، ولهذا اشتهرت سلطنة عمان بصنع البقارة والبتيل منذ القدم. فالبقارة لها قاعدة قصيرة نسبيا مثبت بها قاعدة أخرى إلى الخلف، وتميل عنها بزاوية نحو 10 للأعلى مثل بعض أنواع البدن. ولعل السبب في جعل قاعدة البيص تتكون من جزئين، هو أن ارتفاع آخر البقارة أو البدن عن الأرض يسهل في جرها على الشاطئ، نظرا لأن ارتفاع آخر السفينة يقلل من احتكاك القاعدة أي قاعدة البقارة بالرمال على الشاطئ. البتيل، يشبه البتيل البقارة إلى حد كبير، فالبتيل صنع للنقل البحري وللغوص على اللؤلؤ. وما يختلف البتيل عن البقارة إلا في شكل العمود الموجود في أول السفينة وفي آخرها، ويتميز البتيل عن البقارة في هذا المجال. فمقدمة البتيل تنتهي بمقدمة بيضاوية الشكل تسمى الطبق، والبتيل له صاري واحد أو اثنين حسب حجمه، وله سطح رئيسي كامل، كما يتراوح طوله ما بين 50 إلى 60 قدم، وحمولته تصل إلى 200 طن. وفي الإمارات كان البتيل قديما يستخدم الغوص، سواء للمغاصات المحلية أو البعيدة مثل سومطرة ودهلك وسيلان. وكان البتيل أكبر حجم من البقارة، وأسرع حركة وأشد على تحمل الأمواج، وكان يحمل قرابة 70 إلى 80 بحار. وكان سعر البتيل ما بين 6 إلى 7000 روبية. الجالبوت، يتميز الجالبوت بمقدمته العمودية، وكان آخر الجالبوت له ميزة إنه يكون عريض بشكل ملحوظ، وكان هذا التصميم يدل على التأثر بالتصميم الأوروبي. ومع ذلك فإن بالإمكان إرجاع تسمية الجالبوت وخاصيته معا إلى المركب الساحلي الهندي الذي بقي حتى أواخر القرن 18، واللي كان يسمى جلبوتي، وهو اسم مشتق بدورة من اسم المركب البرتغالي جالبوتا. وكان الجالبوت شائع الاستعمال في الخليج العربي بوصفه مركب لصيد اللؤلؤ، ويبلغ طول الجالبوت نحو 50 قدم، وتتراوح حمولته ما بين 40 إلى 75 طن، وله صاري واحد، ولم يستخدم الجالبوت لنقل البضائع أبدا. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين حمد علي الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. سيف بن زايد: القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. نهيان بن مبارك: الإمارات وطن يرحب بالآخرين من مختلف الجنسيات. لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان. ملتقى السفراء ينطلق في أبوظبي لبحث أولويات السياسة الخارجية. مركز جودة الحياة بشرطة دبي يحصد جائزة أوسكار كيلو 2025. إقليميا ودوليا: الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجوائها ومطارها الدولي. سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية جنوب البلاد وتعليق العمليات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة. العراق ينفي سقوط طائرة مدنية في أجوائه. الحزب الحاكم في كوسوفو يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات طارئة إلى شرق الكونغو لمواجهة إيبولا. إسرائيل تغلق معابر غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 12 شخصاً. باكستان تعلن مقتل 27 إرهابياً في عمليات شمال وزيرستان.

0: بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. وزارة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا: الإمارات شريك محوري للقارة الإفريقية. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعلن انطلاق معرض مصنعين للوظائف بدورته الثامنة اليوم. الإمارات لرعاية الموهوبين وباحثي الإمارات يوقعان مذكرة تعاون. اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا تعقد اجتماعها الثاني. وفي الملف الرياضي: انطلاق النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026. بنياس يتصدر المنافسات في ختام الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجيجيتسو. ميداليتان للإمارات في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي. دبي لكرة السلة يفوز على بارتيزان مجددا ويقترب من لقب الدوري الأدرياتيكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومات.

0: عاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 12:00 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم.

سماعينا في هذا الموجز. بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. بتوجيهات حمدان بن زايد، الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. الإمارات تدين استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان. ملتقى سفراء ينطلق في أبوظبي اليوم لبحث أولويات السياسة الخارجية. مركز جودة الحياة بشرطة دبي يحصد جائزة أوسكار كيلو 2025. إطلاق مبادرة الخير المستدام للحد من هدر المواد الغذائية. إقليميا ودوليا، الكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى الإيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجوائها ومطارها الدولي. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخا أطلق من اليمن. مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة في الدومينيكان. الحزب الحاكم في كوسوفو يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة. 5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 12 شخصا. وفي الاقتصاد، مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025 بعنوان كفاءة مالية وتأثير عالمي. جافزا توسع منظومة قطع سيارات عبر مركز هيلمان إندو لوجستي. وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، الإمارات شريك محوري للقارة الأفريقية. نسيج تنظم فعالية لتعزيز الوعي بإعادة تدوير المنسوجات وتحفيز الاقتصاد الدائري. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعلن انطلاق معرض مصنعين للوظائف بدورته 8 اليوم. في الرياضة، انطلاق النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية الأولمبياد الخاصة 2026. دانياس يتصدر المنافسات في ختام الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو. ميدالية للإمارات في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي. اتحاد الشطرنج ينظم البطولة الأولى لأصحاب الهمم في الشارقة. إسباني شاكارا ينضم للتوب 10 في السباق إلى دبي للغولف بعد تتويجه بلقب أمستردام المفتوحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الفجيرة أف أم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: أنا أتألم، إذن أنا موجود. يتألم الإنسان كل يوم، ولا تكاد تخلو ساعة من يومه دون أن تتجلى فيها جدلية الألم والراحة التي تلازم ابن آدم منذ لحظة ولادته حتى لحظة رحيله. فمعظمنا يخشى الألم ويرغب في الراحة وهو يعلم إنها مؤقتة. أوليس الألم مؤقت أيضاً؟ كلما حكى لي أحدهم عن صراعاته في عمله، أدرك إن الألم الذي تجلبه لنا تلك الصراعات هو من صنعنا نحن، لا من صنع الحياة. هذه بداية كتاب بيكاسو وستاربكس من تأليف الكاتب الإماراتي ياسر حارب. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات تحمل طابع فلسفي وإنساني، يعالج فيها قضايا حياتية بأسلوب عميق وبسيط بنفس الوقت. يدمج الكاتب بين تجاربه الشخصية وتأملاته في الحياة، ويقدم رؤية تلهم القارئ وتشجع على التفكير خارج الصندوق. هذا الكتاب مزيج من المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، مثل الإبداع، السعادة، علاقاتنا الإنسانية، وحتى التحولات اللي نمر فيها كأفراد ومجتمعات. يستخدم الكاتب أمثلة من الشخصيات التاريخية والفنية، وإضافة لرموز ثقافية معاصرة مثل ستاربكس، ويقدم أفكار جديدة عن الحياة. يستعرض الكاتب كيف ممكن أن نحصل الإبداع بأبسط أمور حياتنا، وكيف أن حياتنا بحاجة للمسات فنية تجعلها أكثر جمالاً. يناقش مفهوم السعادة وكيف تم

0: البساطة وكيف نعيشها. الكتاب مكتوب بأسلوب أدبي رشيق وملهم يمزج بين الفلسفة والواقعية. بيكاسو وستاربكس هو دعوة للقارئ للبحث عن المعنى الحقيقي للحياة، عن الجمال المخفي بالتفاصيل الصغيرة في حياتنا، عن الإبداع الكامل بالمواقف اللي نمر فيها بشكل يومي. يفتح لنا أبواب للتأمل والإلهام، هذا الشيء يجعله مناسب للي يبحث عن تغيير بطريقة تفكيره ونظرته للحياة. الكتاب قصير نسبياً لكنه مليء بأفكار عميقة تترك أثر طويل الأمد في حياة القارئ. الكاتب الإماراتي ياسر حارب أحد أهم الكتاب الإماراتيين اللي نجحوا بسبر أغوار النفس البشرية وتأملها بتناقضاتها العصية على الفهم، يرشد القراء لكيفية تقبل الإخفاق واحتضان الحياة بأمل. اليوم في برنامج نادي القراء اخترنا لكم كتاب بيكاسو وستاربكس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام 92.6

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

برحمتك راغبين يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بشذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا

0: عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
6: اختياراتي مدمره حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
5: وشي من كل شيء.
8: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنى رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36 مليون درهم لدعم قطاع غزة ضمن عملية الفارس شهم 3. الجيش الإسرائيلي يعلن أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماشهر بجنوب غرب إيران.
2: الأخبار المحلية.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026 سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448 للهجرة، على يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيو 2026، وتستثنى من ذلك الجهات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو بإدارة المرافق والخدمات العامة، حيث تتولى تلك الجهات تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وبما يضمن استمرارية الخدمات وكفاءة العمليات خلال فترة العطلة. وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأسماءات التهاني

0: وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى المقيمين على أرضها، داعية المولى عز وجل يجعل العام الهجري الجديد عاما مليئا بالخير واليمن والبركات، ويديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتنفذها دولة الإمارات لتخفيف معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع. وتعكس هذه المساعدات الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرص سموه المستمر على تعزيز استجابة دولة الإمارات للأزمات الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسخ مكانة الدولة بوصفها شريكا فاعلا في العمل الإنساني العالمي. وتشمل المساعدات توفير أكثر من 160 ألف سلة غذائية وأكثر من 40 ألف طرد صحي، إلى جانب كميات من المستلزمات والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة.
1: الأخبار الدولية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في مهشهر بجنوب غرب إيران، ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران بعد ساعات من إطلاق طهران لصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساء اليوم. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء السورية أن هذا التمديد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية المعتمدة. قتل شخصان في حادث تحطم طائرة خاصة على مدرج مطار لارومانا الدولي في شرق جمهورية الدومينيكان، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الوطنية. وأعلن معهد الطيران المدني في الدومينيكان مقتل الطيار ومساعده، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود ركاب في الطائرة. وذكر المعهد أن الطائرة أعلنت حالة طوارئ على مسافة نحو 16 ميلا بحريا في جنوب غرب لارومانا، وتحطمت أثناء عودتها إلى المطار، وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادثة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد تسجيل 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: اختتم معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية زيارة لجمهورية بيلاروسيا، عقد خلالها اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في مقدمتهم معالي رئيس الوزراء ألكسندر تورشين ومعالي وزير الخارجية ماكسيم جوكوف ومعالي وزير الاقتصاد يوري تشيابوتر. وتبرز الزيارة التزام دولة الإمارات بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات مع بيلاروسيا عقب توقيع اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين العام الماضي. ورافق معالي خلال الزيارة وفد من دولة الإمارات وسعادة إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير دولة الإمارات لدى بيلاروسيا. وخلال الزيارة تراس معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفدا إماراتيا رفيع المستوى في عملية يوم التجارة الإماراتية البيلاروسية بحضور السيد ميكلاي المدير العام للمركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا. وجمعت الفعالية ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 من يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية.

0: في 31 من ديسمبر 2025، وذلك لضمان امتثال أحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتجنب لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها. وأوضحت الوزارة أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثل التزاما قانونيا جوهريا يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون الاتحادين رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين. وفي إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقع إلكتروني الرسمي، وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة ويعزز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يمكن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.
1: الأخبار الرياضية.
0: انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني المعارض أدنيك فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية الأولمبياد الخاص 2026 بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، يمثلون مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة إلى جانب وفود دولية وإقليمية. وتستمر الألعاب حتى 10 يونيو في مركز أدنيك أبوظبي ومركز خليفة الدولي للبولينج في مدينة زايد الرياضية، وتعد بمثابة منصة رياضية مجتمعية متكاملة تعكس تطور تجربة الأولمبياد الخاص الإماراتي وتعزز دور الرياضة بوصفها أداة للتأثير الإيجابي وبناء مجتمعات أكثر مشاركة وتمكينا. اختتمت أمس مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد الجيوسو لفئة البدلة بإقامة نزالات لفئتي البراعم والأجبال تحت 12 عاما وسط حضور جماهيري وعائلي لافت وأجواء تنافسية مثيرة. وشهد اليوم الختام مشاركة واسعة ومستويات فنية واعدة من اللاعبين الصغار، عكست جودة العمل الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في المراحل التأسيسية من خلال إعداد لاعبين يمتلكون المهارة والانضباط والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات.
1: أخبار الطقس.

الطقس صحون إلى الآن جزئيا بوجه عام، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة ونسبة الرطوبة 60%، وفي ديبة بلغت درجة الحرارة 47.

0: كاليفورنيا، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 10%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 12%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 والهو شرقي. مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: لا زالت الكثير من النساء الإماراتيات يمارسن تلك الحرف التقليدية الرائعة، حيث أصبحن يقمن بإبداعات كثيرة في زخرفة ونقش السرود بنقوش كثيفة. والكثير من هؤلاء النساء تعلمن أسرار وخبايا تلك الحرفة من جداتنا التي اكتسبنها منذ نعومة أظافرهن، لتصبح كل واحدة منهن بمثابة حاضنة لتلك الحرفة التقليدية، حيث استطعن وفي انسجام لافت أن يمررن أصابعهن بين الخوص بشكل دقيق ومبدع، فتصنع منه أشكالا مميزة بها رونق الماضي العتيق. والحديث عن الصناعات التي كانت تقوم بها الإماراتية يطول، ولكن السرود له حكاية ورواية.
2: اليوم بترمس عن السرود، والسرود عبارة عن خوص من سعف النخيل. يعني الأولين كانوا يقولوا احنا نشرط النخلة، يطلعوا من الخوص والشوائب اللي ما يبوها، فالمرأة تشل هذه الخوصة أو هذه الجريدة اللي فيها الخوص، تسحل منها الخوص وتروح تروحها في الشمس لين يبس، بعد ما يبس تجي تنظفه. يعني في مؤخرة الخوص فيها اسمها

للرجال وآخر للنساء وحدهن، وتكون للضيف عادة الصدارة حيث يكون الصرود كبير الحجم، ويتناول الجالسون حول الصرود الطعام قعودا فوق

0: اللون الأصفر لازم نخلى فيها شيء اسمه القلب وبنعم القلب مثل خوص يعني بس يسمى القلب وتعم القلب هذا يصبغ القلب ينقش فيه أو بعد يصبغوا فيه منه اللون الأصفر أو يصبغوا بتعم القلب فيستعادل هناك يبدو السفة الأول البدوة يسموها حسب اللون اللي يبوه الأحمر ولا الأخضر أو الأزرق حسب اللون بعدين يصبغوه دورة خضراء ودورة حمراء ودورة زرقاء ودورة صفراء دورة بيضة هذا يسموه صرود عربي الصرود العربي فيه عدة ألوان بعدين ما خلصوا من الدور نقشوا النقشة هذه تكون يعني أبو ليد حي ميت سواحلي إناح دبابة أبو أربع أبو الفصوص يعني عدة مسميات للنقوش
1: يتشكل الصرود عادة بعد نقعه بالماء لتلينه ثم تصنع منه الجديلة أو السفة وبعدها تخاط الجديلة باستخدام الخيط أو السير وبشكل حلزوني دائري تتحدد مساحته حسب الرغبة إذ تعرف الصراريد بأحد الحجمين 15 أو 30 باعاً وقد تصنع الصراريد لتستخدم كمفارش للأكل
0: ولا زال الصارود موجود ليومنا هذا وفي كترة يعني احنا عندنا الحريم ما شاء الله عليهم يعني كل وحدة نفس ما كانوا الأول يصبغوا الخوص ويصفوا ويكون في طلبات عليهم يعني يطلبوا منهم احنا نبغى خوص يعني يحبوا الأشياء القديمة الأشياء الأولية مال زمان الأول على حسب يعني طلبهم يبوع مثلا باع بتقول أنا باع صارود باعي 3 أباع 5 أباع على حسب أنت ما تطلبي هذا الصارود فالحمد لله يعني الصارود ما زال ولا زال يستخدم رغم تطور الحياة وكل شيء ولكن موجود لحد يومنا هذا الحمد لله رب العالمين الله كان زمان الأول كان زمان الصراحة في المتاعب وفي أشياء ولكن كان أيام جميلة والحمد لله
1: ومع أن الصرود اختفى حاليا ونظرا لجماله باتت الكثير من البيوت اللي تحب التراث وتعشقه تستخدمه كنوع من الديكور تزين بها المجلس أو جدران غرفة الطعام ويأتي بألوان كثيرة وأحجام متنوعة وتتوافر كميات كبيرة منه في الأسواق القديمة أو في المشاغل التراثية

تريوني في حلقة جديدة من برنامج أصايل على الفجيرة FM. كنت وياكم أنا نورة مبارك في الإعداد والتقديم، وفي التعليق مريم الضنحاني مسؤولة اللجنة النسائية في دبل فجيرة، وعبد العال الحيدوكي في الإخراج.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك
5: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.

0: وشي من كل شي.
1: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
2: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
3: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز الثانية ظهرا، اهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، بصفته حاكما لإمارة ابو ظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين اسحاق المازمي وكيل لدائرة المالية. سيف بن زايد يؤكد القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. الاثنين 15 من يونيو عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة دبي. الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. إقليمياً ودولياً، انطلاق محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. سوريا تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق. الجيش الإسرائيلي يستهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية في إيران. في الاقتصاد، 24,820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال 5 أشهر. الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين. في الرياضة، اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسمه بحفل تكريمي مميز. ولاية بيريز الجديدة مع ريال مدريد تبدأ بخطة جالاكتيكاس وصفقات منتظرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة اف ام.
4: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد أخبار إيجابية في اليوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم ياكم محمود محمد
0: ونورا مبارك،
1: يرافقنا عبد العالي الحيدوكي باختياراته المميزة، وسائل التواصل ويانا سمع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-3-1-5-1-5.
0: مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلها، لكن خلونا نطلع فاصل قصير بعدها بنعود لكم، خليكم ويانا.
1: يا هلا.

0: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة.
1: شغل سعادة حمد الكعبي عددا من المناصب الدولية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية، شملت منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2008 ومندوب الدولة في عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعيينه سفيرا للدولة لدى جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا.
0: كما أيضا شغل سعادة منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة النووية من جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديرا للجهود الدبلوماسية في تعزيز علاقات الإمارات الدولية، وساهم خلال مسيرته المهنية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير برامجها النووي والسلمي وتعزيز أيضا مكانتها الدولية في مجالات الأمن النووي.

حياكم الله مستمعينا متابعينا. طلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة. وفي إنجاز اقتصادي جديد سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أداء قياسيا هو الأعلى في تاريخها خلال عام 2025 بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، مواصلة تحقيق النمو المستدام للعام الخامس على التوالي بمؤشرات تعكس توسعا فعليا في حركة السلع وتدفقات التجارية، إذ بلغت نسبة النمو 46% مقارنة بعام

عام 2024، فيما تضاعفت قيمة التجارة بنسبة 400% مقارنة بعام 2020. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد على الأداء القوي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وما أثمره من نتائج قياسية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ديناميكية البيئة الاقتصادية والتجارية التي أسستها دبي تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تشكل أساسا للإنجازات النوعية والنتائج القوية لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة ومن أهمها القطاع التجاري. وهنأ سمو ولي عهد دبي فريق العمل بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على هذا الإنجاز الكبير، منوها سموه بالدور المهم الذي تطلع به المناطق الاقتصادية في دبي في تمكين التجارة الإقليمية والدولية وتقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل. وقال سموه يعد هذا النوع أو هذا النمو الاستثنائي برهانا جديدا على قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية المحيطة وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو. لا شك أن هذا الإنجاز يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية ويعزز دور دبي كمدينة تربط الأسواق والفرص والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. النتائج تؤكد مجددا مدى رسوخ الثقة في التي يليها قطاع الأعمال والمستثمرين والشركاء التجاريين من حول العالم في الأسس القوية التي يقوم عليها اقتصاد دبي وما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومنظومة عمل تتسم بالمرونة وتحكمها أطر تشريعية واضحة.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة والتشريع ركيزة والفرصة امتداد.

0: هذا الرؤية تصنع المستقبل، وقال سموه في تدوينه عبر منصة إكس. لذلك لا يقصد المستثمر الإمارات للاستثمار فحسب، بل يقصد دولة يطمئن إليها رأس المال وتسبق فيها الرؤية العائدة.
1: وكان مؤشر طبعا أراد الاستثمار العقاري في الإمارات الذي أعادته طبعا المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث، قد كشف أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى أفضل وجهة استثمارية عالميا، وأبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماما جديا بالسوق العقاري الإماراتي، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمة على الولايات المتحدة ب 54% والمملكة المتحدة 41% وفرنسا 28% وإسبانيا 27%. وأجري الاستطلاع فترة من 1 إلى 23 من إبريل عبر 12 سوقا رئيسيا وشمل 689 مستثمرا عقاريا.
0: ويعد هذا البحث الأول من نوع الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقاري الإماراتي منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير، لتواصل الإمارات تصدرها بوصفها من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.

0: كل جديد بالفن والعالم.
1: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
0: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
5: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
6: النداء الأخير لطائرة.
4: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين
2: وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل قصير خلكم ويانا.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين إسحاق المازمي وكيل لدائرة المالية. منصور بن زايد يؤكد نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. سيف بن زايد يؤكد القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. الاثنين 15 يونيو الجاري عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة دبي. الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. إقليميا ودوليا، ترامب يطالب إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار فورا. انطلاق محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. سوريا تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق. الجيش الإسرائيلي يستهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية في إيران. في الاقتصاد والسياحة تؤكد ضرورة التزام شركات المساهمة

0: الخاصة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 من يونيو 2026. 24,820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال 5 أشهر. صعود أسعار النفط وبرنت يرتفع إلى 95.42 دولار. الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين. وفي الرياضة 300 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات المجمع للمبارزة بالفجيرة. اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسمه بحفل تكريمي مميز. ولاية بيريز الجديدة مع ريال مدريد تبدأ بخطة جالاكتيكاس وصفقات منتظرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا، نشرة الرابعة المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وألفونسو فير السفير الفلبيني لدى الدولة وإمبروسيو أنسيسيو الثالث القنصل العام الفلبيني الاحتفال الجماهيري الذي يقيم بمناسبة الذكرى 128 لاستقلال جمهورية الفلبين الذي استضافته مركز دبي التجاري العالمي. وحظيت الفعالية التي نظمتها صفحة الإمارات تحب الفلبين التي تشارك محتوى ملهما يبرز قصص النجاح ومساهمات الجالية الفلبينية في دولة الإمارات بحضور جماهيري كبير تجاوز 60,000 شخص من أبناء الجالية الفلبينية والمقيمين والزوار في مشهد عكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين وما تتميز به الدولة من بيئة مجتمعية قائمة على التسامح والانفتاح والتنوع الثقافي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الاحتفال بيوم الاستقلال الفلبيني يمثل مناسبة للاعتزاز بالقيم التي قامت عليها جمهورية الفلبين مشيرا إلى أن تاريخ هذا البلد الصديق صاغته الشجاعة وعززته التضحيات وحفظته القيم والإيمان ورسخته روح التفاني كما أغنته الروابط المتميزة بين الأسر والمجتمع والوطن. وتحدث معاليه عن عمق الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين وعن المعرفة والموهبة والطاقة وروح العطاء التي يتميز بها أبناء الجالية الفلبينية كما تحدث عن دولة الإمارات باعتبارها وطنا يرحب بالآخرين من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات مؤكدا أنه يعود هذا العام إلى هذه المعاني ذاتها ولكن بتقدير أكبر لما تمثله الجالية الفلبينية من قيمة مضافة وإسهام إيجابي في المجتمع الإماراتي.
1: وأكد معالي أن الجالية الفلبينية أصبحت جزءا مهما من قصة نجاح دولة الإمارات من خلال مساهماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودورها في دعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة.

0: ينطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، والذي يستمر 4 أيام بوصفه أحد أبرز التجمعات الدبلوماسية السنوية الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بين بعثات الدول حول العالم.
1: ويقام ملتقى هذا العام تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير، حيث يناقش ملفات استراتيجية إقليمية ودولية مع التركيز على سياسات دولة الإمارات في دعم الأمن والسلام وتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ الازدهار العالمي.
0: ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية، إلى جانب مديري الإدارات في وزارة الخارجية وممثلين عن مؤسسات حكومية وخبراء من قطاعات متعددة، بما يعكس شمولية الطرح وتكامل الأدوار الوطنية.
1: ويتضمن البرنامج جلسات حوارية استراتيجية تبحث أولويات السياسة الخارجية لعام 2026 وسبل تعزيز الاقتصاد والاستثمار وتوسيع مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية بما يرسخ مكانة الدولة عالميا.
0: ويعد الملتقى منصة رئيسية لتبادل الخبرات وتحويل توجهات القيادة إلى خطط تنفيذية، بما يمكن البعثات الدبلوماسية من تعزيز حضور دولة الإمارات دوليا وصون مصالحها العليا.
1: وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة مع انعقاد النسخة 20، بما يؤكد استمراريته كإحدى أهم منصات صياغة العمل الدبلوماسي الإماراتي وتعزيز التكامل بين البعثات التمثيلية والجهات الوطنية في ظل ما يشهده من تطور متواصل في أدوات العمل الدبلوماسي وتوحيد الرسائل.

0: أطلقت دار الوثائق في الشارقة مبادرة ذاكرة أسرة إرث وطن لترسيخ ثقافة التوثيق المجتمعي وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ تاريخ عائلاتهم وتوثيق قصصهم وذكرياتهم للأجيال المقبلة بما يسهم في صون الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات.
1: وتتضمن المبادرة حملة إعلامية وتوعوية متكاملة تشمل محتوى رقمي متنوع وحلقات بودكاست ومواد مرئية ومنشورات تثقيفية تسلط الضوء على أهمية الوثائق العائلية ودورها في توثيق تاريخ المجتمع ورصد التحولات الاجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة عبر العقود، وإلى جانب التعريف بأفضل الممارسات المتبعة في حفظ الوثائق والصور الشخصية والعناية بها.
0: وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس الدار

باعتبار أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للذاكرة المجتمعية، مشيرا إلى أن جانبا مهما من تاريخ المجتمع الإماراتي وملامح الحياة اليومية ما زال محفوظا لدى الأسر من خلال الصور والرسائل والوثائق والمقتنيات العائلية التي توثق محطات مهمة من مسيرة الوطن.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
7: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك.

والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
4: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
6: اختياراتي مدمره حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف من نور
5: وشي من كل شيء.
8: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنى رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين لين الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.
10: هذا الملتقى تحت رعايه صاحب سمو الشيخ احمد بن محمد شرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيره.
11: الكل يعرف ان الكلمه في الامارات مسموعه بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع ان نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصوره شرقيه بحته
1: بتوقيت الفجيره. احداث هامه، اخبار متنوعه، ولقاءات حصريه في حصاد اسبوعي بتوقيت الفجيره كل سبت الساعه 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيره.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم الحمود محمد
1: ونورا مبارك،
2: رافقنا عبد العال حيدوكي ونسر العقرباوي باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة أتمنى لكم مع إذاعة الجرف.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
2: إلى اللقاء.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. نبدأ بأبرز العناوين. بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. بتوجيهات حمدان بن زايد، الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. منصور بن زايد يؤكد نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. وإقليميا ودوليا، إيران تعلن قبل قليل وقف الضربات على إسرائيل.
0: الأخبار المحلية.

0: حياكم الله. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي أصدر قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع. وتعكس هذه المساعدات الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرص سموه المستمر على تعزيز استجابة دولة الإمارات للأزمات الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسخ مكانة الدولة بوصفها شريكا فاعلا في العمل الإنساني العالمي. تأتي هذه المبادرة امتدادا للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد أن نجاح سوق العمل في الإمارات لا يقاس بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في الإمارات لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تجسد هذا النهج وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر

0: الأحد في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على الرغم من الهدنة المعلنة منذ 10 أكتوبر. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الاثنين وقف الضربات على إسرائيل. وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران أنهت عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا وصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، قال إن إيران تشك في قدرة إسرائيل على شن هجماتها ضد إيران بدون التنسيق مع واشنطن. وأضاف بقائي أنه لا أحد يعتقد أن إسرائيل يمكنها شن مثل هذه الهجمات بدون التنسيق مع الإدارة الأمريكية، مضيفا أن هذا الأمر يؤجج انعدام ثقة طهران في واشنطن. وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على إسرائيل مساء أمس الأحد، وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية على إيران في أول هجومين متبادلين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي كان قد تم التفاوض عليه بين إيران والولايات المتحدة في أبريل الماضي. ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين في منشور له عبر منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إيران وإسرائيل إلى وقف القتال فورا.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في نظرة على أخبار الاقتصاد محليا وعالميا، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي أن دجاز ماضية في تعزيز دورها كمحرك رئيس للتجارة غير النفطية في الإمارة، وذلك في تعليق له على تدوينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حول نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال العام 2025. وقال سموه في تدوينة على حسابه عبر إكس: نتشرف بثقتي ودعم سموكم، وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سنواصل البناء على هذه الإنجازات لخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. يعكس هذا الإنجاز تفاني فريق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة دييز، ويعزز التزامنا بدعم طموحات دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم قد قال في تدوينة على حسابه عبر إكس: طلعت اليوم على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة دييز، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي. خلال العام الماضي سجلت دياز أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 46% مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16%. رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي. ونشيد بجهود فريق دياز بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدرتهم على مواصلة تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية. وكانت دياز قد عززت مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية لترتفع حصتها إلى ما يقارب 16% في 2025، في وقت تجاوزت فيه تجارة دبي الخارجية حاجز 3 تريليون درهم. إلى أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة، وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.10 دولار أو 2.32% لتصل إلى 92.64 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار أو 2.5% لتصل إلى 95.42 دولار للبرميل.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف، والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج WFCC بمشاركة واسعة بلغت 130 لاعبا ولاعبة من 13 دولة.

0: إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات في حدث نوعي عزز من مكانة إمارة الفجيرة كعادتها كمركز رياضي وثقافي داعم لمختلف مجالات الشطرنج. شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متميزة في سرعة التحليل ودقة التفكير وحل المسائل الشطرنجية تحت ضغط الوقت، حيث تنافس المشاركون على حل 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين وفق لوائح الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج اللاعب محمد يوسف العلي بلقب البطولة والمركز الأول، كما حقق اللاعب عامر سعيد اليليلي إنجازا مميزا بحصوله على لقب أفضل لاعب تحت 16 سنة بعد منافسة قوية مع لاعبين من مختلف أو لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. سمعنا حول هذه البطولة تحدث سعادة الدكتور عبد الله علي البركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج والثقافة. نتابع مع حضراتكم.
1: طبعا البطولة هذه تساعد في عملية تطوير مهارات اللاعبين من ناحية الذهنية والفنية والتكتيكية. طبعا هذا لأن احنا نشوف اللاعبين العاديين اللي يلعبون شطرنج احيانا يوقف في كورنر معين في الاندينج او في الميدل جيم، ما يقدر يتصرف وما عنده القرار الصح. البطوله هذه قائمه مع التنسيق مع الاتحاد الدولي هالمسائل الشطرنج طبعا، وهي البطوله طبعا بتكون من ضمن انشطه النادي سنويا عشان نطور مهارات اللاعبين. طبعا اليوم عندنا استحقاقات قادمه، عندنا بطولات الاتحاد، خلاص ان بطولات العالم قريبه بتكون ان شاء الله، فمضطر احنا نساعد في ان ننشطهم من ناحيه تطوير مهاراتهم لكل اللاعبين. طبعا البطوله هاي مفتوحه لكل اللاعبين، طبعا هي مثل شطرنج سريع، يقدر كل نقله في حسب الزمن اللي موجود يحل البوزيشن او الموقف الموجود عنده.
2: اخبار الطقس.
0: الطقس بوجه عام صحو، وتظهر السحب المنخفضة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 60%، في دبا 45 درجة مئوية نسبة الرطوبة 13%، وفي مسافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا لحضراتكم، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارب دستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: أما حفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: بطلب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: اخبار وعلوم وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. منصور بن زايد يؤكد نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. إقليميا ودوليا، ترامب يطالب إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار فورا، وإيران تعلن وقف الضربات على إسرائيل. انطلاق محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. الجيش الإسرائيلي يستهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية في إيران. في الاقتصاد، الاقتصاد والسياحة تؤكد ضرورة التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 من يونيو 2026. صعود أسعار النفط وبرنت يرتفع إلى 95.42 دولار. الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين. في الرياض، 300 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسمه بحفل تكريمي مميز.

0: وولاية بيريز الجديدة مع ريال مدريد تبدأ بخطة جالاكتيكوس وصفقة منتظرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها؟ يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. يسعد لي مساكم متابعين الكرام وين ما كنتوا تتابعونا، اكيد على اذاعه الفجيره وعلى ترددها 92.6 وتحديدا في برنامج وياك على الدرب مع اخوكم عبد الله الهاشمي. تحيه طيبه، واليوم نبدا اسبوعنا بطاقه ايجابيه يا صديقي المتابع. انا اليوم ما ادري، نشيت من النوم حاسس نفسي ان انا مستانس، فقلت لازم ابثكم في هذه الطاقه الايجابيه وان شاء الله تكونون كلكم مستانسين ببدايه هذا الاسبوع. انا ادري الراتب مخلص والدنيا كلها محفوزه فوق تحت علشان يعني أنا عيد والدنيا مجلوبة، بس الله يقوينا ويقويكم. دائما الواحد يحاول أنه يبتسم ويعيش قد ما يقدر هو فرحان بس علشان يقضي هذه الأيام الحلوة. تحية طيبة لكم جميعا، وأكيد عندنا أخبار كثيرة اليوم نتكلم عنها بالتكنولوجيا. بداية أنا بقول لك أن انستغرام

بتربط حزام الأمان ومشروبك المفضل من شاي أو قهوة. وإذا قدرت ما عليك أمر ترسلنا على الواتساب 0923 151515 شنو مشروبك المفضل اللي قاعد تشربه حاليا.

0: الآن.
1: Now.
0: حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: ومساء مساء على الناس الكويسة، حياكم الله متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا اكيد على اذاعه الفجيره. انا ما ادري ليش دائما اقول مساء مساء، بس ما لما تمر من عندنا اقول مساء مساء على الناس الكويسة. الله يقويكم ان شاء الله جميعا، كيف حالكم ان شاء الله بخير. لا تنسون بعد طرشوا لنا قهوتكم وشو قاعد تشربون، مشروبكم المفضل على الواتساب على 0922 3155. وبنفس الوقت شركه ميتا بدت تطلق شيء اسمه انستغرام بلس، يعني بيكون باختصار بفلوس ب$4 شهريا، بس بيعطيكم مزايا. من بين هذه المزايا يعني تقريبا 12 ميزة بيعطيكم بهذا الاشتراك. من بين هذه المزايا بدل ما انت تنزل ستوري مدة 24 ساعة تقدر الحين تخليه 48 ساعة، يعني تضيف عليه الستوري تخليه يطول اكثر يوم زايد. وبنفس الوقت تقدر تنزل نفس ميزة الستوري سبوت

بينزلوها لكل شخص بيحاول الاشتراك. وبعد في تقرير صحفي قال ان الشركة قاعد تشتغل بعد على تطوير يعني حزمة اوسع باسم ميتا وان، تجمع الاشتراكات اللي هي الانستغرام والفيسبوك والواتساب، بالاضافة الى خطط مأجورة اعلى لسعر خدمات الذكاء الاصطناعي وتتراوح بين 8 دولارات الى 20 دولار شهريا. يعني تبغى تاخذ لك شي باكج، هم قاعد يشتغلون عليها باكج فيسبوك وانستغرام وواتساب كلها وذكاء الاصطناعي، لا تنسى ميتا اي اي، فكلها بيكون بباكج واحد عزيزي المتابع. طبعا اخبارنا ما بتخلص يا صديقي، وعدي خبر خطير لكل من يستخدم الشات جي بي تي. هذا الخبر يا صديقي يعني بيفيدك اذا انت من الاشخاص اللي تعتمد على الشات جي بي تي يعني بوقت او بكل شغلك او بحياتك اليوميه، فهذا الشيء بيفيدك جدا، لانه منزلوا ميزه او تحديث كبير للشات جي بي تي راح يفيدك يا صديقي المتابع. خليك ويانا وخليك دائما متابع اذاعه الفجيره على تردد 92 فاصلة 6، واترككم مع سيرة الجسمية.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: طبعا وصلنا الى خبر عن تشات جي بي تي، وهالمره اعلنت شركه الاوبن اي اي المالكه لهذا التشات جي بي تي، قالت ان في تحديث كبير بيسويه، هو في ميزه بالتشات جي بي تي هي عباره عن الذكريات اللي موجوده في داخل التشات جي بي تي. تعرف لما انت تكتب له وتعطيه اوامر، مثلا تقول له ترى اتذكرنا يوم ميلادي مثلا التاريخ الفلاني، او انا احب هذا الشيء الفلاني، فهو يبدا يحفظه بنفسه. لكن هالمره النظام الجديد اللي اضافته يسموه لاداره الذكريات باسم دريمينج، وهذا يتيح للمساعد ان لما انت مجرد ما تكتب له اي شيء، لما تسولف وياه وتدردش، هو ياخذ المعلومات ويعرف المعلومات اللي انت قاعد تكتبها وفيها شويه من شخصيتك، فاللي يسويها انه ياخذ صوره عنها او من هذا الكلام يحفظه عنه عشان يعرف شخصيتك، او انت مثلا تاريخ ميلادك بدون ما تقول له احفظ او اتذكر انا تاريخ ميلادي كذا، او مثلا لما تسوي سيرش بشيء معين انك انت مثلا ما تحب الدي اي، فهو يعرف انك انت ما تحب الدي اي من اول. فهذه الميزه طوروها، لان قالوا ان اول ما نزلوا الشات جي بي تي ما كان متكافئ فيها، اللي هي فقره انه يتذكر كل الاشياء او كل الاشياء اللي المستخدم يسوي سيرش عنها، خصوصا حتى بعد الحسابات المجانية لأول مرة. فهذا صار توسيع وتشمل حتى المستخدمين اللي هم من دون اشتراك بالمجان، توسيع كبير، وهذه القدرات تشمل هذول المستخدمين أيضا، وهي التحديث أو الشيء اللي يشتغل، يعني مش خاصية موجودة، لا يا صديق المتابع، هي بتكون من خلف الشاشة.

0: داخل السيستم شيء اسمه دريمينج بيحفظ كل التفاصيل اللي انت بتكتبها له. خلينا نروح انا وياكم الى فقره علم النفس. وهالمره تعرفون الواحد لما يمر في موقف مثلا محزن نقدر نقول شيء ضايقه فياخذ له شهر شهرين ثلاثه سنه لين ما يرتب اموره او يطلع من هذا الحزن. لكن في شيء يقول لك اقوى من الحزن من هذا اللي قاعد نتكلم عنه اللي هيكم مره واحده بخبركم عن تفاصيله. بس قبل خلينا نستقبل مكالمه. مساء الخير. الو
1: مساء الورد شلونك؟
0: حي الله يا مرحبا بك. من ويانا؟
1: معك حسن من الكويت.
0: حياك الله يا حسن. معك عبد الله هاشمي من ذات الفجيره منورنا.
1: انا تابعك في التيك توك الامير اللي قبل شويه.
0: حياك الله منورنا يا الامير. كيف حالك؟ طمني عنك.
1: الله يسلمك.
0: هذه اول مكالمه عندك ها؟
1: لا قبل كنت اكلمك بس انقطعت عن فتره.
0: الله يقويك. عسى المانع خير يا صديقي
1: ان شاء الله.
0: امورك كلها تمام؟
1: انا اول مره اتابعكم اليوم اول حلقه اتابعكم.
0: ان شاء الله ما تكون اخر حلقه. وابشرك بشرة طيبه الاسبوع الجاي بندخل لك في حلقات او بيكون في تجديد بالاذاعه ودوره جديده للبرامج والبرامج كلها بتعجبك
1: ان شاء الله.
0: الله يحفظك ان شاء الله. تحياتك المسائيه. بدايه المشوار من توجهها يا صديقي؟
1: والله لأهل الإمارات الحبايب. والله يحفظ خليجنا من كل مكروه يا رب.
0: الله يحفظك إن شاء الله ويحفظها أكيد.
1: ممكن طلب؟
0: تفضل أمر.
1: أبي ميحة حمد خمس الحواس.
0: بالك طيب يا صديقي. وصل إهداء.
1: أهدي هي لإذاعة الفجيرة.
0: أيوة.
1: وعلى فكرة أنا انطلقت مع إذاعة الكويت طبعا وأنا طفل.
0: ما شاء الله.
1: وكنت أحب الإذاعة من تحليل الكويت تقريبا من السنة 92 وأنا أسمع الإذاعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من القدامة نحن بعد كم من يوم إن شاء الله بنحتفل بمرور 20 سنة تأسيس إذاعة الفجيرة.
1: وبيكون وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا صديقي الأمير. شاكر لك على التواصل الجميل والمداخلة الطيبة هذه.
1: وأنا مخزن رقمكم عندي يا
0: حبيب قلبي. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. الله الله في عمرك. شاكر لاخونا الامير وقاعد يتواصل معنا مكالمه دوليه بس علشان يسلم علينا. والله يحفظه ويقويه ان شاء الله بنلبي له هذا الطلب. خلينا نروح معاكم ونسمع راشد الماجد. بنشرب القهوه بعد شوي. بعد نسمع راشد الماجد ونرجع اكيد وياكم.

0: من الآخر في وياك عالدرب.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا. مثل ما خبرناكم وعودناكم تقدرون تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922 3 1 5 1 5، وترسلونا بعد يعني مش قاعد تشربوا مشروبكم المفضل اللي قاعد يشارككم هذا المشوار. وبنفس الوقت عزيزي المتابع، إذا حاب تراسلنا على الواتساب أو تقول أي شيء يعني بخصوص المواضيع اللي قاعدين نتكلم فيها، وبثنا في فقرة علم النفس موضوع الحزن اللي قاعد نتكلم عنه، إذا حاب تتشارك ويانا فما عليك إلا تراسلنا عن طريق الواتساب 0922 3 1 5 1 5. ومن الآخر، تعرف يا صديقي، وباك تتخيل وياي هذا الموقف، إنك تشيل حقيبة ثقيلة على ظهرك ومن بعدها أي واحد ثاني يضيف لك حجر ثاني، زين، وبعد شوي ان تحاول انك تتأقلم مع هذا الوزن الجديد، اي واحد بعد يضيف لك حجر ثالث ورابع. في النهاية المشكلة مش في الحجر الاخير فقط، بل في تراكمات الاحمال اللي انت قاعد تشيلها على ظهرك. وهالمرة نحن بنتكلم مش عن الحزن وهو بس، هنتكلم عن الحزن المتراكم. يعني في فرق بين الحزن، الواحد يحزن تجيله فترة يحزن فيها وخلاص أموره تمام، يتم فيها شهر شهرين ومن بعدها يرجع أموره كلها تمام التمام، لكن في حزن يسموه الحزن المتراكم. وهذا الحزن يعني هو حزن يعني مش حزن على خسارة شيء واحد، بل هي سلسلة من الخسارات المتتالية اللي تطيح لهذا الشخص واللي تحدث له خلال فترة قصيرة من حياته. فمن بعدها يلاقي نفسه الإنسان بالوقت هذا إنه ما قادر يتعافى من الحزن الأولاني، يا له الثاني والثالث والرابع. زين هذا كيف يصير؟ هذا يا صديقي يقول لك يعني يخلي الشخص يفقد عزيز عليه، مثلا يتوفى له شخص ومن بعدها يخسر شغله ومن بعدها يمر بأزمة صحية أو أزمة مالية. كل خسارة بمفردها مؤلمة جدا، لكن لما تجتمع مع بعض وبسلسلة وراء بعض هنا يصير على الإنسان شيء اسمه الحزن المتراكم. طبعا العلامات اللي تصير بهذا الشخص من مجرد ما يصير فيه الحزن المتراكم، يقول لك إرهاق عاطفي شديد وصعوبة يلاقيها الشخص بالتركيز أو اتخاذ القرارات، وطبيعي اضطرابات في النوم، شعور باليأس وحتى فقدان المعنى، معنى إن ليش أنا عايش، والانسحاب دائما من الناس والأنشطة المعتادة، وأيضا أعراض جسدية مثل التعب والصداع وآلام بالجسم. طبعا في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها، وهي مشكلة حزن طويل يعني وجود فيه مشكلة نفسية. يعني الحزن الطبيعي ممكن يستمر وياك شهر شهرين أو سنة، وهذا جزء من التجربة الإنسانية وهذا شيء طبيعي يعني، لكن لما يكون الموضوع الحزن الشديد لدرجة أنه يعطل حياة الشخص اليومية وقدرته على العمل أو حتى أنه يتواصل مع الناس الثانية لفترة طويلة، هذا هني الشخص يحتاج إلى دعم نفسي ويقول لك روح الجأ للأطباء النفسيين. زين شو بنسوي الواحد إذا صار فيه صارت له سلسلة يعني من الأحزان المتتالية وراء بعض، مثلا وفاة شخص وفقدان الشغل وهذه الأشياء كلها وراء بعض وما قدر إنه يطلع من عدها؟ طبعا الخبراء شو يقولون في الدراسة، يقترحون عدة أمور. أول شيء يقولك إنك تتكلم عن مشاعرك بدل ما أنت تكبتها، وهذا شيء طبيعي اللي نحن نعرفه، ودائما تروح تطلب دعم العائلة والأصدقاء. وأنا ما حدد لك بس العائلة، يمكن بعض الأشخاص ما يقدرون يلجؤون لعوائلهم لأن يتنمرون عليهم، فصعب إن الواحد يحاول وياهم يعني، فيلجأ لصديق لشخص مقرب لزوج إلى آخره إنه يعطيه الدعم. وبنفس الوقت إعطاء نفس وقت كافي، وهذا المهم جدا، انك تعطي نفسك وقت كافي للحزن من دون اي استعجال انك تبي تتعافي. يعني مثلا واحد لما يتوفى له شخص يقولك خلاص انا بطلع من عنده، ثاني يوم او ثالث يوم خلص العزاء وهو لسه ما حزن عليه. لا يا صديقي، اعطي وقت كافي لنفسك، اعطي وقت كافي لنفسك انك تحزن علشان لما يجي وقت الفرح تعطي وقت كافي لفرحك يا صديقي. وبنفس الوقت هذه بعد من اهم الاشياء، العناية بالنوم والغذاء والصحة الجسدية، واذا اضطر الواحد انه ما قدر يطلع من الشيء اللي هو فيه يلجأ للمعالجين النفسيين. طبعا يعني الحزن المتراكم يعلمنا حقيقة مهمة، الانسان ما ينهار بسبب ضربة قوية.

وحدة، بل أحيانا بسبب ضربات متتالية اللي تعطي يعني اللي ما تعطيه فرصة للشفاء. عشان كذا الشخص يبدو دائما يكون تعبان ويعني مختلف عن الناس، وبعد يعني تحس إنه خلاص يبقى حياته تنتهي. وبعد في شيء وايد حلو، إذا أنت كشخص شفت إنسان في هذه التفاصيل اللي قلت لك عنها، هني بهذا الموقف تقدر تكون أنت الشخص اللي ممكن ينقذ هذا الإنسان. بتقول لي صدق عبد الله؟ أقول لك هي أنت بتكون المنقذ، لأن في هذا الموقف يا صديقي الكلمة الطيبة لو قلت لهذا الإنسان كلمة طيبة ممكن تشافيه، وبنفس الوقت الإنصات أنك تسمع لهذا الشخص ويبي يقول. ولا تنسى مش تنقذه، لا تتفهم هذا الإنسان، أحيانا أعظم هدية ممكن يقدمها لك أي إنسان هو أنه بس يسمع لك يا صديقي، يسمع لك يا صديقي، بس هذا اللي نبيه أنك أنت تسمع لنا. يعني بالنهاية إذا بيقولك أنت شي بتدلع الشخص هذا، لا خلينا دلع، ما عندي أي مشكلة، المهم أن أنا شافي هذا الإنسان. يعني أحيانا حتى الشفاء ترى مش بالدواء، يكون بالكلمات يا صديقي. قواكم الله، نروح لموضوعنا، خلكم ويانا.

0: 92.6.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد.

0: في مجازنا محليا بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين إسحاق المازمي وكيل لدائرة المالية. منصور بن زايد يؤكد نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. سيف بن زايد يؤكد القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجا والأمن ضمانة. الاثنين 15 من يونيو عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة دبي. الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. وإقليميا ودوليا انطلاق محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. ترامب يطالب إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار فورا. إيران تعلن وقف إطلاق الضربات على إسرائيل. سوريا تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق. وفي الاقتصاد والسياحة تؤكد ضرورة التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 من يونيو 2026. 24,820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال 5 أشهر. صعود أسعار النفط وبرنت يرتفع إلى 95.42 دولار. الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين. 300 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. أيضا في الرياضة، اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسمه بحفل تكريمي مميز. وولاية بيريز الجديدة مع ريال مدريد تبدأ بخطة جالاكتيكوس وصفقات منتظرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM والهوى شرقي. متى

0: تختبر المعادن ومتى تقاس الدول في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: ثابت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله بالجديد ويا هلا بكم بساعتنا الثانية والأخيرة لهذا المشوار في برنامج وياك عالدرب. معاك وين ما راح تكون يا صديقي، داخل إمارة الفجيرة أو حتى خارجها، وين ما بتكون طال عمرك انت بس تثبت الموجة، تربط حزامك وتجيب مشروبك المفضل من شاي أو قهوة، لأن وصلنا للموضوع اللي راح نتكلم فيه بساعتنا الثانية والأخيرة. والمرة داخلين على موضوع الحظ يا صديقي. يقولك هل الحظ له دور في حياتنا ولا كل شيء نتيجة؟ هذا اللي قاعد تشوفه بحياتك هو نتيجة للسعي اللي انت سعيته يا عزيزي المتابع. خبرونا رأيكم وأكيد عن طريق الاتصال على 600-45-16 ونستقبل أولى مكالماتنا. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: حي الله عزة، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله بخير، انت كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام التمام، طمنينا عنك وعلى هالفرحة اللي انت فيها.
2: والله الحمد لله، اليوم بالنسبة لي يوم مميز جدا جدا.
1: ليش يا ترى؟ أنا لازم أشغل أغنية أليسا الفرحة اللي أنا فيها.
2: هاي بس لما نتجوز.
1: أو إن هاي الفرحة الوحيدة.
2: لا والله.
1: هي بس أول أول أول يعني بداية العرس وخلاص بعد يبدأ.
2: No comment.
1: هو أحسن، أنا صحت لا تتكلمين فيها. وجزاك الله ألف خير. المهم خبرني شو سوي من اللي خلاك فرحانة اليوم مستانسة؟
2: أول شيء لأني أنا كنت بتحدي. عم نساوي إجراء والكل كان عم يقلي ما حيجيب نتيجة ما حيجيب نتيجة ما حيجيب نتيجة، فاليوم الحمد لله حصلت النتيجة وسعادتي لا توصف، لأنه أثبتت للناس أنه لا. مع الأسف أنا متصلة لغايات كثيرة. أول شيء بأنه لازم نقدم شكر لكل الحكام والقائمين بالأعمال بدولة الإمارات.
1: الله يحفظ.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة قانون بالمعنى الكلمة.

0: بده سعي باختصار.
1: بده سعي تماما، يعني انت طالب بحقك بتحصله تحصله بطريقة صحيحة، طبق القانون باللي إلك وباللي عليك، بتكون دائما تاخذ حقك كامل.
0: صحيح صحيح. انت يعني خبرتيني جزء من عندك، بس اتمنى نسمع هذا الجزء بدون ما نخوض بتفاصيله. يعني
1: انا حاعطي الاطار العام. انا كان عندي مشكله مع المدرسه اللي بيروحوا عليها اولادي.
0: حلو.
1: تواصلت مع الاداره بعده مرات، حصل نفس الاجابات. فعملت سيرش على جوجل وزاره التربيه والتعليم، في رقم للاتصال. حلو. اتصلت اول شيء، استفسرت لحتى اعرف حالي هل انا لي حق باللي انا بالمشكله ولا ما لي حق. فوضحوا لي انه انت فيك تقدمي شكوى، فقدمت الشكوى.
0: حلو.
1: الشكوى خلال 5 دقائق كانت مصعبه، وواصلني قرار بأنه سيتم التحقق من الموضوع. وبالفعل تواصلت، رجعت معي المدرسة حتى مستغربين أنه أنا مقدمة شكوى، وتناقشت أنا وياهم. طبعا ما استفدت شيء، لأنه هن مقتنعين بقناعة وأنا مقتنعة بقناعة ونحن ما عم نوصل لحل. هذا الحكي صار الأسبوع الماضي. اليوم تلقيت تليفون من الوزارة عم يسألوني شو صار. فبالتالي خبرتهم شو اللي صار. ف إجمالاً كانت المشكلة مو محلولة. قالوا لي علم، بعد نص ساعة كانت المدرسة بعت قرار بالموضوع اللي أنا عم حارب فيه. كنت عارفة
0: يعني بهذه السرعة.
1: هذا الشيء بيورجيك بأنه صوتك مسموع، بأنه نحن في عنا جهات تأخذ كلامك على بعين الاعتبار. بس وين المشكلة؟ المشكلة أنه ما في مين كان عم يحكي، والكل كان عم يقولي ما حد استفيد شيء. ما حد يعني عرفت. ف مجرد الإحساس بأنه أنا حصلت نتيجة، هذا الشيء كثير عاطيني إحساس جميل لا يوصف صراحة.
0: أكيد طبعا صح. تحسين أنت يعني قاعدة في مكان يعني ما راح ينهضم حقك في يوم من الأيام، قاعدة في مكان دائما مخليكم أنتوا بعين الاعتبار في كل الأشياء اللي تقولوها، وأي شيء تبونه حاضر وتم.
1: طالما أنت عم تطالب بضمن القانون وضمن الحق تبعك.
0: أكيد طبعا صح. ما في واحد بيطالب ظلم هنا في ديرتنا الحبيبة. يعني هذا الشيء نقدر نقول اللي خلاك اليوم تكونين فرحانة جدا. وعلى فكرة ترى قاعدة تماشي على موضوعنا اللي قاعد نتكلم فيه، اللي هو هل الحظ له دور في حياتنا ولا كل شيء نتيجة سعينا؟
1: لا هلا هو أسعى يا عبدي لأسعى معك.
0: صح حلو.
1: أنا ما فيني ضل قاعد بالبيت وعم أقول أنا ما عم يجيني مصاري، أنا ما بعرف جيب مصاري. أنا ما فيني أقول ما عم يتغير شيء، وأنا نفسي ما عم بسعى لأني أنا غير شيء.
0: صح.
1: التغيير يعني بأي شيء، مثلاً بأي تصرف. أنت مثلاً ما بتحب الكذب، فيفترض ابتداءً أني أنا بلش من نفسي أني أنا ما كذب. لما أنا ما بكذب بعود أولادي ما يكذب، بعود جوزي ما يكذب، فهي عدوى تنتشر.
0: صحيح.
1: فأي شيء ببلش من سعي أنا.
0: وأنت على فكرة حتى من ساعة على طالب موضوع السعي، أنت أساساً بالقصة اللي قلتيها أساساً يعني لو كنت تركتها على الحظ ترى ما راح تصير، انت سعيتي وخذيتي نتيجه.
1: ولو اكتفيت بس بالاشتكاء لاداره المدرسه كمان كنت ما استفدت. انا لما طلعت اخذت الخطوه النكست ستيب، هي اللي جابت لي النتيجه. يعني السعي هذا كمان بيدل انه السعي اكيد بتواجه فيه مشاكل. إيه واكيد حتواجه فيه عقبات. بالتالي انت بس بدك تعرف كيف تتجاوز هاي العقبات.
0: ايوه صح صح. اسعى صح.
1: بس كمان انا بقول لك في امور بدها حظ. يعني هي هلا رح اقول لك شغله من واقع عملي.
0: هيك يلا
1: ماشي. نحن احيانا عندنا بنرفع دعاوي، الدعاوي كلها متماثله. بس انا رفعت دعوه لعبد الله ورفعت دعوه لايمان. سلامي للاخ ايمان،
0: حياك الله. هي تسلم عليك تقريك السلام.
1: فدعوة عبد الله مشيت بسهولة ويسر وجابت النتيجة اللي نحن بدنا إياها، وخلال شهر كانت خالصة. دعوة إيمان واجهت صعوبات، واجهت أخذت وقت أطول، طلع غير يعني
0: حظها مش ولا بد
1: ما وصلنا. تأخرت القضية مثلا، يمكن حصلنا لنفس الحكم بس بوقت أطول، أو حتى يمكن بمبلغ أقل.
0: أوكي يعني ما جبت الشيء اللي كتبينه.
1: ايه هلا هاد انا اديت نفس الجهد لعبد الله ولايمان.
0: حلو.
1: بس وصراحه ثاقبتني كثير مو شوي. بحسها كثير بتاثر نفسيه الشخص نفسه.
0: يعني
1: هلا انا اليوم لو ما انا مآمنه بانه انا شكوتي حتجيب نتيجه ما كان جابت نتيجه
0: بعد. صح.
1: هي يعني هذه اثنين مع بعضهم. انا سعيت ومآمنه لأنه علم الطاقة كلها يتنمنع. فأنا بأمن في الله يرحم

0: ابراهيم الفقي اول ما طلع وكان يحكي فيه انه انا بعطي مسج لوضعي اليوم، انا سعيده بعطي مسج كل الامور السعيده تجيني، انا متشائمه كل الامور السلبيه حتجي لعندي. ف
1: انت راح تتوافقين مع اختنا عيدة لان قالت كلمة حلوة، قالت اقداركم تؤخذ بافواهكم، يعني اي شيء تقوله هذا حظك، حظي حلو حظك حلو، حظك سيء حظك سيء.
0: تماما.
1: فهو على نفس هذا المبدأ ان اقداركم راح تؤخذ بالكلمات اللي انت تقولها يعني.
0: تماما.
1: فاذا كان ايجابي ولا سلبي. جزاك الله الف خير يا عزة، نتمنى لك ايام سعيدة وشي اواج دائما بداية الاسبوع.
0: تسلم يا رب.
1: الله يسعد.
0: شكرا لهالمنبر الحلو اللي خلاني هيك بس أعبر عن الشيء اللي صار معي اليوم.
1: ولو نوصل صوتك وين ما تكونين يا عزة، ونوصل صوت الأشخاص كلهم، سأل الله نحفظك ويقويك.
0: الله يخليك.
1: ما قصرت يا عزة، ليلتك سعيدة.
0: تسلم. وليلتك أسعد.
1: مع السلامة. حياك الله. كل الشكر لأختنا عزة، شكلها على التواصل الجميل ويانا في برنامج وياك على الدرب، وأكيد نستقبل بعد مكالمات ثانية صديقي. وهل يا ترى الحظ له دور كبير في حياتنا يعني، ولا الموضوع كله نتيجة السعي اللي احنا قاعدين نسعى فيه؟ خلينا نستقبل مكالمة بعد. مساء الخير. ألو.
2: يا مساء السعادة.
1: يلا اختنا فاطمة مش حالك؟
2: ايك تمام مش حالك؟
1: جواك الله يا اختنا فاطمة. فاطمة الزعابي.
2: تحياتي لك لإيمان للمستمعين.
1: يا هلا يا هلا، واصل سلامك يا فاطمة. فاطمة هذا اللي انت واصلت له، هذا حظ ولا سعي؟
2: والله الاثنين.
1: كيف يعني الاثنين؟ ضربتهم دبل تشيز ولا كيف
2: يعني؟ يعني أنا بقول لك بسرعة، الحظ له دور في الحياة لكن مو بكل شيء. في أشياء فعلا ما نختارها، مثلا لو حبينا لو قابلنا شخص قدامنا هذا كله حظ. مرات يجينا فرص وهاي الفرص يعتمد إن نحن مرات نتردد هل راح نفتح الباب لها الفرصة ونستعد ولا راح نخاف ونتراجع. أنت وحظك، هل أنت تقدر؟
1: يعني أنت الحظ باخذته على هي قدرة الشخص،
2: هي على حسب هو رقبته في هالشيء. في ناس عندهم كل الفرص لكن يضيعونها بسبب شو؟ التردد. وأحيانا الحظ يفتح لك أنت الباب وانت تقرر يا انك تدخل يا انك تتراجع.
1: يعني انت تقولين الحظ هو يفتح لك باب، هي مثل ما قلتي قبل شوية، وانت اذا سعيت فيه ولا ما سعيت فيه فالموضوع راجع لك. يعني مش باب بس يفتح لك، مثلا يفتح لك في مجال معين، مثلا باكر عقبه فاطمه انفتح لها في مجال مثلا هي تحب الاذاعات، وفتح لها باب بالاذاعه مثلا، فهي قررت.
2: الحظ يعطيك البدايه بس البدايه، وعليك انت تستمر بعدين.
1: حلو، وايد حلو، وايد حلو، وايد حلو. الحظ يعطيك البدايه.
2: انزودي اقول شيء بسيط.
1: تفضلي قولي.
2: احيانا

0: نتمنى يتسكر بوجهنا ونشوف غيرنا يعيش الأشياء اللي تمنيناها بسهولة، بينما نحن نتعب ومع الوقت يعود يتكرر السؤال، لنبحث دائما عن تلك الإجابة، لماذا لم نكن نحن؟ مؤلم لما الإنسان يحارب بصمت ويواسي نفسه بنفسه ويضحك قدام الناس لكن بداخله ما يقدر يقول ولا شيء، وصعب شعور لما يحاول يركض ولا ورا شيء وهو ما يقدر يوصل له. رغم هذا يبدأ جزء صغير بداخله يتراكم وهو الحزن وينتظر أن هذا الحظ يتغير. شكرا لكم.
1: صح لسانك، صح لسانك على الكلمات الطيبة اللي قاعد تقوليها وتشاركينا فيها يا فاطمة.
0: أبدا، تحياتي لكم، تحياتي بعد خاصة لبنت البحرين وسعيدة تواجدها في البيت. شكرا لكم.
1: نعم أختنا سارة، جزاك الله ألف خير يا فاطمة، وأتمنى لك أكيد ليلة سعيدة ومليئة بالحظ الحلو. حياك الله، الله يقويها ان شاء الله. اختنا فاطمه شاكر له على هذا التواصل، صح لسانها اكيد. وطبعا المتابعين اللي موجودين معنا في لايف تيك توك حياكم الله ويا مرحبا بكم، تقدرون تتابعونا صوت وصوره عن طريق لايف تيك توك فجيره دوت اف ام. ساره تقول الحظ 1% والسعي والاصرار 99%. طبعا انا باخذ بعد اراكم اللي بالواتساب، اذا حاب تشاركنا عن طريق الواتساب فهو 0922315515. بس خلينا نستقبل هالمكالمه. مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: أي الله مع عبد الله،
2: ايش اخباركم؟
1: الحمد لله بخير.
2: طيبين؟
1: طمنينا عنا شو
2: اخباركم؟ طيبين الحمد لله.
1: وين اما ايش قاعد تسوي؟
2: شوي كنت تعبانه اما شوي.
1: قواك الله، قواك الله، اجر عافيه.
2: الله يخليكم، يعطيك العافيه،
1: جعلها طهور طهور يا عبد الله.
2: وياكم ان شاء الله جميعا، حبيبي جميعا.
1: انت ما كثرتي ثريد، بارك الله فيك، لازم تاكلين ثري عشان تقومين.
2: شوي كله هبوط السكر. لا
1: كله هبوط السكر،
2: لاني ما اكل عدل. هي ما اكل عدل، ما احب اكل وايد من الاول.
1: هي
2: يعني الحبوب يسد نفسك، لا يوم تاكل الحبوب يسد نفسك حتى بالاكل.
1: تاكلي الحبوب شو؟
2: الحمد لله ما السكر. لا
1: هي صح لله. صح صح صح
2: الحمد لله.
1: الله يعينك ويقويك يا عبد الله، الله يقويك ويعينك ويشافيك من هالامراض يا رب.
2: سلامي لجميع كلهم، اللهم امين. سلامي على كلهم،
1: يبلغ يبلغ
2: كلهم اللي يسمعون يا رب،
1: يبلغ
2: الصحه والعافيه.
1: الله يحفظك. خبرينا ما هل الحظ له دور في حياتنا ولا كل الاشياء اللي قاعد نشوفها هي نتيجه للسعي اللي احنا قاعدين؟
2: لا لا صح، السعي بعد فيه، لكن الحظ موجود عندنا. الحظ حظك ونصيبك.
1: حلو.
2: يصيبك ولا يجيبك.
1: حلو. اذا لو اعطيناه 100% يعني مثلا وازننا بين السعي والحظ كم بتعطين؟
2: لا الحظ

0: هذا يعني نصيبي الله ما راد حظي بشيء ثاني.
1: وما كتبها الله ليش؟
0: إيه ما كتبها الله.
1: يعني أنت كم تعطين الحظ؟ نسبة 70 ولا 80 ولا 90 ولا كم؟
0: والله الحظ 90.
1: 90% وعشر بالمية للسعي.
0: إيه.
1: حلو حلو والله جميل والله.
0: يعني نصيب النصيب يوم نصيبك يصيبك كل شيء.
1: إيه.
0: بس بعد مكتوب ترى.
1: صح.
0: ومكتوب بعد أول شيء أمر الله. صح. والنعم بالله. بس النصيب النصيب فيه يعني في حظك زين كل يوم في حظ زين كل يوم عقب حظك ينزل. في ساعات تبي شيء شيء ما عندك مرة واحدة يستوي الاثنين ترى هذا شو نصيبك حظك. يعني هذا كله حظك يا أمر الله يعني حظك.
1: أنا أحس عمري محظوظ يا أم عبد الله.
0: هي حتى في حب الناس.
1: هي محظوظ فيكم محظوظ. والله محظوظ.
0: إيه والله حتى في حب الناس كل شيء. كل شيء بس أهم شيء التفاؤل.
1: تفاؤل طبعا بالخير تجده بإذن واحد.
0: هي التفاؤل هي. وإن شاء الله الله كريم ولازم في حظ. الحياة فيها حظ فرح فيها حظ تعاسة فيها في كل شيء كل شيء نصيبك نصيبك كل شيء بسم الله في كل شيء نصيبك حظك هذا الله رايد لك في السبيل.
1: يعني هو الحظ اساسا له الدور الاكبر بحياتنا نحن كاشخاص
0: من بعدها وانا يعني ايه وانا مجربه شوف حظ ولدي يعني ولدي قبل يعني اشتغل بعدين ما عيب هاي الشغل انه ما قدر طلع بس حظ انا بعد ما اشتغل لك الحظ انه هو راح جامعه
1: صح
0: نصيبي انا راح جامعه وبيخلص بيطلع حظ يعني احسن
1: صح
0: ايه عرفت كذي ترى شيء الدنيا شيء الدنيا ونصيب. يعني
1: كذي
0: حظ ونصيب
1: نعم حظ ونصيب
0: يصيبك ولا يخيبك
1: صحيح
0: هذا هو
1: الله يكتب لنا الفرح طبعا انا عارف يعني. انت الفنانه اللي تحبين تسمعين لها دائما يا ام عبد الله زين وما نقول شو اسمها او شو اسمها فبسمعك اغنيه جميله بس حابه تهديها لمنو
0: لكلهم اللي يسمعوني ولعيالي ولك ولكلهم
1: الله يحفظهم ويحفظ
0: طاقم البرنامج مالكم والسجيره وكل اذاعه السجيره وكلكم كلكم
1: تبشرين بالعز
0: الله يعطيكم العافيه قديتكم الله يحفظكم يا
1: تبشرين بالعز دائما يا ام عبد الله وليلتك سعيده
0: الله يخليكم ما الله يخليك حبيبي
1: ويا رب حظك يكون جميل مثل مثل اللي بياض قلبك وطيب قلبك
0: الله ويحقق امانيكم اللي ببالكم ومرادكم الله بيحقق ان شاء الله
1: يا رب الله يسمع منك
0: كلكم
1: فلوس
0: فلوس عيال اللي محروم بالعيال الله يعطيه
1: نعم الله يرزقه
0: واللي
1: نعم.
0: بعد الصحه الله يعطيه
1: امين
0: كل ان شاء الله
1: امين
0: كل شيء بحظوظ كل الدنيا حظوظ
1: الله يسعدك ويحفظك ان شاء الله يا عبد الله شاكر لك ليلتك سعيده
0: الله يخليك مع السلامه
1: مع السلامه الله يحفظها مع عبد الله شاكر لها على التواصل الجميل وبنفس الوقت طبعا يا صديقي لحظه انا احس يعني ما اعطيه نسبه كبيره لكن الله يعطيكم حظ جميل مثل يعني جمال قلوبكم اعزائي المتابعين وين ما كنتوا تتابعونا بترككم مع اغنيه لي الفنانه احلام ومن الاشخاص ولا الفنانات اللي تحبها مع عبد الله احلام بروضها قلبي ومن بعدها نرجع لكم

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.
1: يسعدني مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا، وأكيد على إذاعة الفجيرة على ترددها 92.6. بس خلينا أقرأ كومنتات أصدقائنا، وكل الموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه، هل الحظ له دور في حياتنا ولا كل شيء نتيجة السعي اللي سعيناه بحياتنا؟ طبعا يعني أصدقائنا اللي المتواصلين معنا بالواتساب، بس الله يحفظهم إن شاء الله ويقويهم، أختنا فاطمة تقول حظ مو دائما أنك تحصل كل اللي تبيه بسرعة، يمكن الحظ الحقيقي أن الله عز وجل أبعد عنك شيء ما كان مناسب لك حتى لو كنت أنت تتمنى. أحيانا فرص بسيطة تغير مصير الإنسان بالكامل، مكالمة، لقاء أو قرار جاء بوقت مناسب. كلام جميل. اختنا سارة احمد تقول وجدت المشاركة ولو انها بعيدة بعض الشيء عن موضوع الحلقة، وتقول وتظن ان التغيير يأتي فجأة بينما هو نتائج تراكمات من المشاعر المكبوتة بلا ضجيج ولا رغبة في الشرح والتفصيل، حين تستنزف طاقتك كاملة حيث لا يصبح للاهتمام قيمة، فلا كلمة تريح قلبك وحضنا يجبر كسرا ولا صلحا سيتم كما تم قبلا، ففي هذه اللحظة لا معنى للانسحاب، بل هو الرحيل بكرامة وكبرياء دون الالتفات للوراء أوراق هجولة. أوه شو هالكلام القوي هذا يا أختنا سارة، يعني هو صح خارج الموضوع، لكن أتمنى دائما تشاركينا بهذه الأشياء الجميلة بهذا المشوار. طبعا سألت أصدقائنا المتابعين، قلت لهم إن في كلمة أو في جملة باختصار متكونة من كلمتين أو ثلاث، هذا الجملة لما يصير عندك مثلا مشكلة مثلا مع بالدوام، يصير عندك مشكلة مثلا مع شريك الحياة، خلاص تفقد الشغف، ما تبي تكمل، خلاص توصل إلى مرحلة فظيعة في حياتك إن خلاص الدنيا كلها تنعفس في راسك، فلو قلت هذه الكلمة وتعمقت فيها بدقيقتين بس تفكر فيها بدقيقتين أثناء المشكلة راح تنحل وراح تهدأ بطريقة فظيعة. طبعا يمكن أغلب الأشخاص مثلا أختنا الحين عيدة تقول مثلا كلمة هي آسف، لا ما هي كلمة آسف. شوفوا هذه الكلمة يا جماعة الخير، أنا مقولة قريتها، ومش مقولة قريتها بالصدفة، وأنا كنت أتمشى في أرجاء الإذاعة فلقيت هذه الورقة المكتوب فيها هذه الكلمة، شفتها قريتها، فصراحة يعني أنا حبيتها وجيت عمقت فيها في بالي، قلت فعلا هذه حل لكل المشكلات اللي موجودة في حياتنا. هي كانت عبارة عن ريمايندر أو منبه يعني، إنزين مكتوب فيها ونزلتها عندي في السناب. تعرف إيش الكلمة؟ الكلمة تقول اتذكر ليش بدأت، اتذكر لماذا بدأت. لما أنت تفكر في هذه الجملة أو هذا السؤال بأي مشكلة في حياتك، صدقني راح تهدأ نفسيا، راح تهدأ وراح تحس فعلا ان المشكلة تافهة. يعني على سبيل المثال لو صارت لك مشكلة مع شريك حياتك ومشكلة شايدة وما راح تخلص، فمجرد ما تخلي هذا السؤال في بالك، ليش بدأت؟ أنا ليش تزوجت؟ ليش بدأت هذا الشيء؟ ليش تزوجت؟ فأنت تتذكر دائما اللحظات الحلوة انها بدأت لأشياء معينة. وعلى فكرة بعلاج علم النفس والعلاقات الزوجية حتى يقول لك إذا تبي تقوي علاقتك مع شريك حياتك، دايم سولف وياه أنتوا ليش بدأتوا، ليش كونتوا عائلة، شو السبب اللي خلاكم. وحتى هذا الشيء ماش بس بموضوع العائلة، يمشي حتى في موضوع مثلا الشغل. تمام، ليش بدأت شغل؟ أنت عندك أحلام تبي تحققها، عندك تارجت تبي توصل له، عندك أشياء كثيرة، مثلا وقف عندك الشغف، ما تبي تروح الجيم، أنت ليش بدأت؟ لأن أنت تبي تطور نفسك، تبي تكون صحي، تبي توصل للجسم المثالي. فهذا السؤال بمجرد ما يصير لك أي مشكلة في حياتك، بس اترك تلفونك واترك كل شيء حواليك.

وقعد في الغرفة لحالك وقول أنا ليش بدأت. بس هذا السؤال اسأل على نفسك وجاوب عليه، وصدقني من بعدها يعني بتغير حياتك حتى مع الأصدقاء. أنت ليش الأصدقاء؟ طبعا هذا أبسط شيء، لأن ليش أنا بدأت، ليش بدأت هذه العلاقة الصداقة؟ علشان يكون عندي أصدقاء ودائرة أصدقاء وكثير أجوبة، عشان تستانس في وقت كثير أجوبة يا صديقي المتابع يعني تدور بهذا السؤال. بس أنت بمجرد لحظة الضغط ولحظة المشكلة بس اسأل نفسك هذا السؤال، بتلاقي نفسك تعرف النفاخة لما تجي تنفسها من الهواء تجي تخف. نفس الشيء انت بتصير يا عزيزي المتابع، ليش انا بدأت؟ شو السبب اللي يخليني ابدأ هذا الشيء؟ شو السبب اللي يخليني انا في هذه علاقة الزواج؟ ليش انا بدأت مثلا اروح الجيم؟ ليش بدأت انا اغير حياتي؟ ليش انا صرت صديق لك مثلا؟ لا لا والله جديات، هذا السؤال يمكن لما يعني لما يكون حظك مش عاثر لكن تعبان نفسيا بهذا اليوم، لو طرحت انا نفسك هذا السؤال صدقني بتلاقي انه انت بتجاوب عليه بطريقه ما، وبتلاقي ان المشكله اللي قدامك بتستوي تافهه والحل جدا بسيط بيكون يا عزيزي المتابع. خلينا نترككم مع ماجد المهندس عرش بلقيس.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد. فجيرة
6: اف ام. أنتم تستمعون لبرنامج وياك على الدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
7: قواكم الله متابعين الكرام. طبعا أكيد أتمنى لكم أعزائي المتابعين بداية أسبوع موفقة. نحن اليوم يوم الاثنين، هذا آخر اثنين لهذا البرنامج. أنا طبعا كل يوم بذكركم بهذا الشيء أن اليوم بيكون آخر يوم، فهذا آخر اثنين ببرنامج وياك على الدرب. مثلا ما بتشوفونه إن شاء الله لاقيكم الاثنين الجاي والثلاثاء الجاي بحلقة جديدة. لا باكر بيكون في وياك على الدرب، بس أنا قصدي الاثنين بعد ما في اثنين لوياك على الدرب يا عزيزي المتابع. فأسأل الله أن يحفظنا ويقوينا ويقويكم أنت دائما ويخليكم دائما معانا على السمع ببرنامج وبإذاعة الفجيرة ببرنامج وياك على الدرب، وأكيد ببرامجنا المختلفة اللي تبثها إذاعة الفجيرة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وأترككم مع أغنية رائقة وجميلة بدايتها مع راشد الماجد يا صديق المتابع. اسمع وروق يا صديقي. كل واحد عنده انسان سبيشل في حياته، يقول هذا الانسان تعرف الايفون لما يكون عندك ايفون برو ماكس، هو هذا الشخص نفس الشيء برو ماكس في حياتك. فيعني سيدة عمري نقدر نقول قواكم الله، واتمنى لكم اجمل اللحظات مع الاشخاص اللي يميل لهم القلب. عبد الرحمن رعايته، تقبلوا تحياتي.

0: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023

0: حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
1: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
2: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العال الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
3: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
3: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
5: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
6: الفجيرة اف ام 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: أهلا بحضراتكم، نشرة السابعة نبدأها بأبرز العناوين. بصفته حاكم لإمارة أبو ظبي، رئيس الدولة حفظه الله يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. بتوجيهات حمدان بن زايد، الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة. منصور بن زايد يؤكد نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. وإقليميا ودوليا، إيران تعلن قبل قليل وقف الضربات على إسرائيل.
0: الأخبار المحلية

حياكم الله. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، أصدر قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم

0: في منطقة الظفرة. رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع. وتعكس هذه المساعدات الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرص سموه المستمر على تعزيز استجابة دولة الإمارات للأزمات الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسخ مكانة الدولة بوصفها شريكا فاعلا في العمل الإنساني العالمي. تأتي هذه المبادرة امتدادا للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد أن نجاح سوق العمل في الإمارات لا يقاس بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: في الإمارات لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تجسد هذا النهج وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع وكالة فرانس بريس. وبدأت المباحثات أمس الأحد في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على الرغم من الهدنة المعلنة منذ 10 أكتوبر. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الاثنين وقف الضربات على إسرائيل، وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران أنهت عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا وصلت إسرائيل هجمات

0: تشك في قدرة إسرائيل على شن هجماتها ضد إيران بدون التنسيق مع واشنطن. وأضاف بقائي أنه لا أحد يعتقد أن إسرائيل يمكنها شن مثل هذه الهجمات بدون التنسيق مع الإدارة الأمريكية، مضيفا أن هذا الأمر يؤجج انعدام ثقة طهران في واشنطن. وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على إسرائيل مساء أمس الأحد، وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية على إيران في أول هجومين متبادلين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي كان قد تم التفاوض عليه بين إيران والولايات المتحدة في أبريل الماضي. ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين في منشور له عبر منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إيران وإسرائيل إلى وقف القتال فورا.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في نظرة على أخبار الاقتصاد محليا وعالميا، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي أن دياز ماضية في تعزيز دورها كمحرك رئيس للتجارة غير النفطية في الإمارة، وذلك في تعليق له على تدوينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حول نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال العام 2025. وقال سموه في تدوينة على حسابه عبر إكس: نتشرف بثقتي ودعم سموكم، وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سنواصل البناء على هذه الإنجازات لخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. يعكس هذا الإنجاز تفاني فريق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة دياز، ويعزز التزامنا بدعم طموحات دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم قد قال في تدوينة على حسابه عبر إكس: طلعت اليوم على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة دياز، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي وواحد دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي. خلال العام الماضي سجلت دياز أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم بنمو استثنائي بلغ 46% مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16%. رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي. ونشيد بجهود فريق دياز بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، ونثق بقدرتهم على مواصلة تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية. وكانت دياز قد عززت مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية لترتفع حصتها إلى ما يقارب 16% في 2025، في وقت تجاوزت فيه تجارة دبي الخارجية حاجز 3 تريليونات درهم. إلى أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة، وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.10 دولار أو 2.32% لتصل إلى 92.64 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار أو 2.5% لتصل إلى 95.42 دولار للبرميل.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف، والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج WFCC بمشاركة واسعة بلغت 130 لاعبا ولاعبة من 13 دولة، إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات، في حدث نوعي عزز من مكانة إمارة الفجيرة كعادتها كمركز رياضي وثقافي داعم لمختلف مجالات الشطرنج. شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متميزة في سرعة التحليل ودقة التفكير وحل المسائل الشطرنجية تحت ضغط الوقت، حيث تنافس المشاركون على حل 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين وفق لوائح الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج

0: اللاعب محمد يوسف العلي بلقب البطولة والمركز الأول، كما حقق اللاعب عامر سعيد اليليلي إنجازا مميزا بحصوله على لقب أفضل لاعب تحت 16 سنة بعد منافسة قوية مع لاعبين من مختلف أو لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. سمعنا حول هذه البطولة تحدث سعادة الدكتور عبد الله علي البركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج والثقافة. نتابع مع حضراتكم.
1: طبعا البطولة هذه تساعد في عملية تطوير مهارات اللاعبين من ناحية الذهنية والفنية والتكتيكية. طبعا هذا لأن احنا نشوف اللاعبين العاديين اللي يلعبون شطرنج احيانا يوقف في كورنر معين في الاندينج او في الميدل جيم، ما يقدر يتصرف وما عنده القرار الصح. البطولة هذه قائمة مع تنسيق مع الاتحاد الدولي هالمسائل شطرنج طبعا، وهاي البطولة طبعا بتكون من ضمن أنشطة النادي سنويا عشان نطور مهارات اللاعبين. طبعا اليوم عندنا استحقاقات قادمة، عندنا بطولات الاتحاد، خلاص ان بطولات العالم قريبه بتكون ان شاء الله، فمضطر احنا نساعد في ننشطهم من ناحيه تطوير مهاراتهم لكل اللاعبين. طبعا البطوله هاي مفتوحه لكل اللاعبين، طبعا هي مثل شطرنج سريع، يقدر كل نقله في حسب الزمن اللي موجود يحل البوزيشن او الموقف الموجود عنده.
2: اخبار الطقس.
0: الطقس بوجه عام صحو، وتظهر السحب المنخفضة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 60%، في دبا 45 درجة مئوية نسبة الرطوبة 13%، وفي مسافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. ختام نشرتنا المسائية، شكرا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.

0: أجل دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: بطلب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق والنور مساء النور. أحلى مساء لأصدقائي جميعا. اليوم الاثنين بداية أسبوع موفقة للجميع. عدنا والعود أحمد. صار لي أسبوعين غايبة عنكم. تحياتي للجميع ويسعد لي مساكن وأوقاتكم وين ما كنتوا اليوم بالإمارات وأيضا خارج الإمارات. فترة مباشرة على الهواء بمجازين ودائما آخر الأخبار الفنية معنا من هلأ ولغاية الساعة 9 مساء على 0922315515 منتواصل سواء أنا وياكم عبر الواتساب. تحياتي للي يبتدوا معي هلأ أيضا على اللايف يسعد لي مساكن جميعا. مرحبا مليون لأصدقائنا جميعا, لكل مين عم يسمع, لكل مين ابتدى معنا هالمشوار, لكل حدا عم

طمنوني عنكم عن اخباركم. كيفك اليوم؟ صفر 9 2 2 3 1 5 1 5 لنتشارك سوا. يسعد لي اوقاتكم ومساكم. مرحبا مرحبا مليون لمريم راشد. مرحبا مليون ايضا لجنات، لجنتلمان، لهنادي، لمحمد جزار، لرابح، لا أيضا لراغب ولا سونيا. يسعد لي مساكن جميعا وبتمنى لكم دائما أجواء سعيدة برفقتنا دائما أصدقائي ولكل المتابعين. تحية كتير كبيرة لكم. اليوم غلاف المجازين مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. سر الغياب، شو هو سر غياب الست نجوى كرم؟ بوستر فيلم لنيلي كريم بيعمل ضجة كتير كبيرة ويشعل الخلافات. تعاون جديد لديفا سميرة سعيد. رسالة رومانسية للسوبر ستار رغب علام. فيلم شمشون ودليلة وأحمد العوضي ومي عمر رح نحكي عنهم بعد شوي، وغيرهم طبعا من الأخبار الفنية بحلقتنا لليوم. يسعد مساء الأصدقاء، تحياتي للكل وبتمنى لكم أجواء سعيدة دائما برفقتنا. أما هلأ يا ابن الأوادم بنسمعها أنا وياكم من عبد المجيد عبدالله ومنتبه أهل مشواجه.

سلامات لأصدقائي جميعا. دانييل يسعد هالمساء، ابن الرمسة أهلا وسهلا. نوال يسعد لي مساكي، يا مرحبا بالجميع وكل من عم بتابع ويسمع بهاللحظات، وكل من عم بسوق سوق عمهل، وركزوا كتير منيح بطريقكم.

0: مساء الورد الدكتور ليلى، يسعد لي هالمساء. رامي مساء الخير، تاج مساء الخير، تحياتي للجميع.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. صورة وبس.
0: غلاف الماجازين اليوم مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. غياب، وشو سر غياب الست نجوى عن الساحة الفنية؟ والحقيقة موجة تساؤلات على السوشيال ميديا، كله عم يحكي عن شو سبب الغياب. هيك فجأة فقدوها لنجوى كرم، قالوا وين نجوى؟

هاشتاج أين نجوى كرم وهاشتاج يحمل اسمه الحقيقة انتشر على السوشيال ميديا وكان ترند. آراء المتابعين راحت بين مين اعتبر أنه الغياب بيجي بإطار استراحة فنية طبيعية، في مين قالوا أنه يمكن عنده عملية تجميلية، وفي منهم قال أنه هذا الشيء طبيعي، أنه بالنسبة للفنانة بحجم وشعبية الست نجوى أنها تغيب فترة it's okay. إعلاميين تدخلوا وعالم كتبت وبيقولوا أنه الغياب لا يعني تراجع، بس ممكن يكون خيار شخصي. أنتوا شو رأيكم؟ هل غياب الفنان بيخلينا نشتاق له أكتر؟ أو غياب الفنان يعني تراجع؟ محبين الست نجوى قالوا الساحة فنية مختلفة بغيابها وحضورها بيصنع فرق. انتو شو رأيكم؟ شاركوني، أكيد رح سمعكم بغرامك مسلوبة أو جسمي منهار. يا دكتور ليلى تحياتي لألك، تقول غياب نجوى مفاجأة، تعاج بيقول لنشتاق.

ألف الحمد لله على سلامتك يا بطلي. شكرا. بس مين اللي بعت لي المسج؟ مكانك فاضي وحشتينا وانتبهي على نفسك. ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. الله يسلمكم جميعا. يعني يوم الواحد بيوقع وبتقوم تنكسر رجله قبل العيد للأسف. بس الحمد لله نشكر الله أنا هلأ منيحة. بنت الإمارات مرحبا مليون ولا يسدن.

عم يسألوني إذا فكيت الجبيرة. هلأ أنا فكيتها بس حاطين رباط تاني شي تاني يعني، لأنه لسه شوي في ألم يعني بالقدم. يلا الحمد لله، شكرا لسؤالكم جميعا. مرسي مرسي مرسي للجميع، أنا منيحة الحمد لله.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة.
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

يسعد لي هالمساء، تحياتي لمصطفى، يسعد مساءك محمد صابر، يسعد هالمساء رضوان، كمان يسعد لي مساءك، مساء لمستر بيرو عبد السلام، تحياتي تاج.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين ترند.
1: بالترند بوستر رسمي لفيلم القصص وهو بطولة نيلي كريم عمل حالة من الجدل داخل فريق العمل. إذن حملة دعائية تسبق انطلاقة الفيلم بدور السينما ولكن رافقتها مشاكل. تقارير إعلامية حكت أنه عدد من الأبطال من بينهم أمير المصري كريم قاسم وشريف الدسوقي أبدوا استياءهم من ترتيب الأسماء على البوستر وحجم ظهور الشخصيات. الشركة المنتجة

يعني بس النجمين اللي كريم والباقيين كلهم حواليها. بما انه البوستر بيعطي لمحة انه مين هو البطل عن جد، فانتوا بس تشوفوا بتعرفوا، مبين هيك النجمين اللي كريم مكتسحة البوستر. الفيلم ب 17 الشهر رح يكون بدور السينما المصرية، وب 18 رح يكون بالدول العربية. وأتمنيتنا بالتوفيق لهم. بالأخير الأهم هو الشغل مش الحجم على البوستر، ولا شو رأيكم أنتو؟ علي صالح، يسعد هالمسا. جمال، مساء الخير.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. جديد الأغاني في ماجازين.
1: تعاون جديد رح يجمع ديفا سميرة سعيد مع الشاعر الغنائي هاني رجب. إذن تحضير لأغنية جديدة بين الديفا سميرة سعيد وهاني رجب، عم يتراهن على قوة العودة ومفاجأة موسيقية. الألحان بتوقيع الملحن مديح محسن. إذن عم نحكي عن لحن متجدد وأغنية مختلفة وكلمات عصرية للديفا سميرة سعيد. طبعا مؤخرا الشاعر هاني رجب تعاون مع كبار النجوم، إن كان عمرو دياب، إن كان مصطفى قمر، محمد محيي ورامي صبري. كل التوفيق للديفا سميرة سعيد وللشاعر الغنائي هاني رجب. أنا مسائي للأصدقاء جميعكم، أنا اشتقت لكم الصراحة. 0922-3151-5 لنتواصل أنا وياكم عبر الواتساب. راغب، يسعد لي أوقاتك ومساك، تحياتنا للجميع سائر وأيضا أصدقائنا كلكم جميعا. عماد

أيمات صالح يسعد لي هالمساء. يلا نسمع هوا هوا وسوا سوا أنا وياكم على الهوا ودائما عبر موجتنا 92.6 يسعد هالمساء.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين السوبر ستار راغب علامي. السوبر ستار اللي بدنا نقول له هابي هابي هابي بيرثداي لألو. والحقيقة بصورة عائلية مليانة حب ودفء احتفلت جيهان علامي بعيد ميلاد زوجها السوبر ستار راغب علامي، ووجهت له رسالة مؤثرة عبر حسابها على الانستغرام.

آخر يمر وعام آخر من التظاهر بأنك لا تكبر في السن، لأنك ما زلت تبدو رائعا بما يكفي لطفلة من العمر. قالت له عيد ميلاد سعيد لقلب عائلتنا والسبب وراء ابتسامتنا الدائمة، أحبك إلى الأبد. إذن الصورة جمعته مع أولادهم الاثنين وبأجواء الحقيقة حلوة ورومانسية، وكل سنة هو سالم ينعاد عليه العمر كله. أحمد يسعد لي مساءك، تحياتي. لا قد الحب اللي في قلبي، لا حدش هيحبك قدي، ولا قد حنيني وأشواقي، لا زي وفائي هتلاقي.

سلامات لمحمد، تحياتي لألا محمد الشريف كمان يسعد هالمساء، خالد مساء، جوني 0922-3151-5 لتواصلوا معي عبر الواتساب. ماجازين معي أنا أنس بهالفترة المباشرة على الهواء. درب السلام لكل من عم بيسوق بطريقه اليوم.

من تحياتي أنا أنس لكم، يسعد لي هالمساء لكل مين انضم لنا وعم يسمعنا. مجازين ودائما آخر الأخبار الفنية، وما زلنا بأخبار النجوم وإلى نجمينا أحمد العوضي ومي عمر. البوستر الرسمي لفيلم الجديد شمشون ودليلة نزل بخطوة تمهيدية لانطلاقة عرضه بدور السينما ب 8 يوليو المقبل، يعني بعد شهر من هلأ. الفيلم الأول اللي بيجمع لأول مرة أحمد العوضي ومي عمر ببطولة مشتركة بيناتهم. حقيقة فاجئوني، ما توقعت هذا الكومبينيشن بيناتهم، بين أحمد العوضي ومي عمر. شو رأيكم أنتو؟ التصوير تنوع بعدة دول أوروبية تصور العمل، عم ينحكى أنه هيدا الشيء رح يعطيه طابع عالمي مختلف عن الأعمال التقليدية. كل التوفيق لهم، بشاركهم البطولة خالد الصاوي، عصام السقا ومجموعة من النجوم المصريين. إذن أول تجربة سينمائية كاملة للاثنين، نتمنى كل التوفيق لهم. بالفترة الأخيرة أخبارهم الشخصية هي الترند، بتمنى تكون أخبارهم الفنية كمان.

أحلى مساء للجميع، مساءكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر. نمار يسعد هالمساء، عين شمس كمان، كل الأصدقاء وكل من عم يسمعنا هلأ بهاللحظات، يسعد لي أوقاتكم. دانا يا دانا يا دانا، يسعد لي مساك يا دانا. إذن للجميع شكرا لكم ولمساكم ولمتابعتكم على 0922-3-1-5-1-5. منتشارك سوا عبر الواتساب. منكفي مع نجومنا وإلى البرنس مجد المهندس. معالي المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن جولة فنية استثنائية للنجم مجد المهندس بأمريكا تزامنا مع أجواء كأس العالم. إذا برعاية موسم الرياض رح يكون في أيام للبرنس مجد المهندس وجولة كأس العالم، هيك سموها، بعدد من المدن الأمريكية. 25 يونيو رح يكون بهيوستن، سيميكالا ب 3 يوليو رح يكون موجود، ويختتمها في ديترويت ب 5 يوليو. إذا فعاليات مصاحبة لكأس العالم، وتمنياتنا بالتوفيق للبرنس يا دانا. وأنا اشتقت لكم. مش متعودة بعد عنكم كل هالقد. يسعد لي مساكم جميعا. بهديك هالأغنية، هي هدأ لدانا. إذن متابعين مشوارنا ودائما عبر الفجيرة أف أم

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. سينما ماجازين.
1: الفنان أحمد داود مع الفنانة ميرنا وليد عم يحتفلوا اليوم بإحدى دور العرض بالسينما المصرية بفيلم الجديد الكراش. إذن العرض الخاص اليوم للفيلم بدور السينما وصلات العرض رح يكون ب 11 يونيو أصدقائنا. إذن فيلم بينتمي لنوعية الكوميديا الرومانسية الصيفية بدور أحداثه حول علاقة حب بين سيدة أعمال سرية ومحاسب بسيط. بعد لقاء بالصدفة بيتحول لسلسلة من المواقف الطريفة وبيركز على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين. بيطرح العمل سؤال إذا كان الحب قادر على تجاوز كل هالفوارق، شو رأيكم؟ إذن الفيلم من بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي وغيرهم. التأليف للؤي السيد والإخراج لمحمود كريم. دانا بتقول طبعا الحب أساس كل شيء. أيوة أحمد بيقول قصة مكررة. برأيكم الحب لوحده قادر إنه يلغي الفوارق الاجتماعية بين أي اثنين؟ شاركوني.
2: أنا من يوم ما شفتك ما بقتش عايز أشوف أي حد تاني غيرك.
3: أنت بتكرش على مي.
2: إيه بكرش دي؟ مش فاهم يعني.
3: بتكرش يعني معجب، حبيتها.
4: بس إحنا كلنا عارفين هو بيكرش على مي من زمان.
5: عمر.
3: ويا ترى مي بقى بتكرش عليه؟
6: بتبقى مصيبة لو بعد ده كله، مش فاهم يعني.
3: طب أمك دعيالك لو بقت من مصيبة.

الله يعين قلوبهم. دانا بتقول طبعا المهم اثنين يكونوا بيحبوا بعض، ما حدا خلق متعلم ومثقف. تاج بتقول ما قالوا على أفر المال إذا كان حب قلوب. عادل مسا النور، تحياتي لألك نيمار، تحياتي مرسي. عبد الله يسعد هالمساء، الله يعين قلوبهم بيقول. ابن إبراهيم تحياتي لألك.

الله يعين قلوبهم. وما زلنا أنا وياكم بهالفترة المباشرة دائما عبر الفجيرة أف أم على 0922315515 بتشارك أنا وياكم عبر الواتساب. في مين طلب يسمع القيصر كاظم الساهر؟ أنا بدي أهديكم هالأغنية، مشتاقت لكم ومشتاق من القيصر، رح نسمع مشتاق، بهديكم إياها جميعا لكل مين عم يسمعني بهاللحظات ووين ما كنتوا. اسماعيل يسعد لي مساءك، ليس تحياتي، يا مرحبا مليون وليس الدنيا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

زلنا بهالفترة المباشرة على الهواء. يسعد أصدقائي جميعا، تحيتي لكم عادل وسائر ودانا الجميع، يسعد لي مساء

بكون. بداية أسبوع موفقة لكل الأصدقاء، وأنا معكم وما زلنا على هوا سوا.

0: الدين شمع الدين على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
2: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
3: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
2: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
3: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
3: ونقاشات تهم العائلة،
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
3: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
5: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
6: فجيرة اف ام،
7: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة أف أم. ختامها مسك،
8: وصلنا أنا وياكم إلى مسك الختام. شكرا لك الأصدقاء اللي شاركوني اليوم هالمشوار، واتمنى لكم سهرة سعيدة وأجواء أسعد دائما. نرجع نلتقى بكرة 7:15 مساء ودائما بتوقيت الإمارات. سامحتك كتير وبحذرك بهالأغنية القديمة الحلوة لأصالة، بدي أختم مشواري لليوم معكم أصدقائنا، وهي أغنية مسك الختام لليوم. أيام بتعطي كتير فرص للآخرين، بس خلص في لحظة بتقول فيها سامحتك كتير، ما عاد في فرصة تانية ولا تلتة ولا ربعة. شكرا للأصدقاء جميعا، أنا أنس كنت معكم دائما بكل الحب أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أف أم. مسك الختام مع سولة.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب،
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: هيك ويكون عندك مدير لطيف.
1: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
2: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
0: وبعدين نبلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
4: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
5: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
4: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
5: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
4: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
5: ونقاشات تهم العائلة.
4: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
3: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
5: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
6: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة.

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وأنت.
1: وأنا وأنت.
0: أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت أنا وأنت وبس.

خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

لقمة صغيرة تشبعنا، عش العصفورة يقضينا، ونعيش من الجمعة 7 أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة 7 أيام، زادنا وزودنا.

غضبانة وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

اجيبك تاني ايام الماضي الحلوة. تراهن تراهن.

دم في سنين جايين يا حبيب لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين وحنرجع نشوف حنين يا حبيب.

بسأل عمري ما حسيت إنك بايع.

لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين يا حبيبي.

لو كنت نسيت وطبرهنك لو كنت نسيت أنا رهنك لو كنت نسيت

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 وحصد الدمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة.

0: على موقع jd.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة OpenAI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية، بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله

متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك ماخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي، والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب، والشاي الأخضر.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة

0: دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية المهمة مثل دعم الأيتام، توفير التعليم للفتيات بهذاك الوقت. الرواية ألهمت الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.